انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.
1: فاصل ما بتفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسريع احنا هنا سمك القرش.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: انرجي مزيكا لعبتها.

تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.

0: دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.
1: انرجي 92.1 المزيكا

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا صباح الفل والسعادة والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 دلوقتي حالا، حلقة جديدة من اصحاب انرجي اللي بتكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 لحد الساعة 10. يا صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها، انا باسم كميل وهكون معاكم على مدار الساعتين دول، ويا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين، يا رب تكونوا قضيتوا امبارح يوم حلو، نمتوا كويس، صحيين مفوقين ومصحصحين، عشان نبدا كده مع بعض حلقة جديدة من اصحاب انرجي كلها طاقة حيوية ونشاط وكل حاجة حلوة ممكن نتخيلها. طبعا زي ما انتوا عارفين البرنامج بيبقى سلطة مش متحيقة من غيركم، فعلشان كده طلباتكم للأغاني بتبقى مفيدة جدا لينا، اقتراحاتكم للمواضيع او اللعب اللي احنا عايزين نعملها مع بعض النهاردة بتبقى مفيدة جدا جدا جدا. لو عايزين بقى تقولوا لنا لو في حد عيد ميلاده النهاردة مثلا عايزين تحتفلوا بيه على الهوا، عايزين توصلوا رسالة لحد معين عايزين تقولوها على الهوا، عايزين تتكلموا في مواضيع مختلفة معينة برضو تقولها لنا، كل ده تقولها لنا من خلال رقم الرسائل اللي هو كام يا جماعة؟
2: 9210
1: ده رقم الاس ام اس، الرقم السحري اللي تقدروا تقولوا عليه كل حاجه انتوا عايزينها، زي ما مثلا هايدي عملت قالت بونجور نزلت العيال والنهارده بشتغل من البيت، ممكن نشغل عمرو دياب wishing everyone a great day، وانتي كمان يا هايدي يومك زي الفل وحلو جدا جدا جدا ان شاء الله. فيلا اعملوا زي هايدي كده قولوا له عايزين تسمعوا ايه، قولوا لي انتوا فين دلوقتي حالا وبتعملوا ايه وبتسمعوني من فين، احنا متطفلين حبتين وحشرين حبتين وبنحب نعرف كل حاجه عنكم عشان نطمن عليكم. صباح الفل عليكم ان شاء الله، النهارده يوم حلو قوي قوي قوي، نبدأ بشرنوبي ونرجع نكمل اصحاب

انتوا بتسمعوا اسحب انرجي ويلا بينا نعرف اخبار درجات الحرارة المتوقعة للنهاردة. النهاردة يوم الثلاث، يوم 22 سبتمبر 2026، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول النهاردة الطقس هيكون معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى بالأخص في القاهرة الكبرى هتكون 32 والمحسوسة 34، أما الوجه البحري العظمى 31 والمحسوسة 33. طيب تعالوا بقى نطلع على رقم الرسائل نشوف المستمعين الجمال بيقولوا ايه. حسن رمزي بيقول السعادة هي وجودك معنا على الهواء يا باسم، ربنا يخليك ليا يا حسن يا رمزي، صباح الفل عليك. صباح الفل والياسمين على عيونك الحلوين يا باسم. محمد سمير ابو نورين من المنصورة، صباح الفل عليك يا محمد، وسلم لنا على نورين جدا. اغنية ميال للهضبة، انا جهزت لولا البنات خلاص علشان هايدي تنبسط بالاغنية. صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد، وعاوزين نلعب لو ممكن بليز لو سارة مش موجودة النهاردة. احمد السعدي يعني هشوف كده ايه النظام. انا احمد اسماعيل صباح الخير، عايز اقول انا بحب سلمى قوي. احمد اسماعيل بيحب سلمى قوي يا جماعة. عمر صباح الفل عليك، بيقول صباح الفل والزحمة، زحمة جدا جدا جدا. ماهي بقى بتقول رايحة ودي بنتي المدرسة وشغالة من البيت النهاردة وعايزة اسمع تامر عاشور. من عناية الاثنين هسمعك تامر عاشور اكيد، بس تعالوا بس نسمع عمرو دياب علشان هايدي طلبته في الاول، لان زي ما انتوا عارفين اللي بيطلب الاول بيتسمع الاول في اصحاب انرجي. فنسمع لولا البنات ونرجع نكمل اصحاب انرجي لحد الساعة 10 الصبح.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: طيب بنقول يا هادي وبنرش مية، وعايزين نعرف كده مين افتكر ان انا مش هكون معاكم النهارده.
2: انا شخصيا افتكرت انت مش جايه.
1: على رقم الاس ام اس 9210 اظهر وبان عليك الامان لان انا على قلبك لحد اخر الاسبوع.
2: الله الله الله الله، يا ريت تبقي على قلبنا على طول.
1: يعني انا بس بنوه يعني،
2: يعني يا ريت دي حاجه تفرحنا يا استاذ ساره.
1: طيب عايز اسلم على حواوشي قلبي، اقول له صباح الفل عليك يا صاحبي، صباح الفل يا بسوم. انت ايه طببت
2: امبارح؟ انا طلبت امبارح اتغيرت لتومي وما شغلتش، شغلها النهارده، ما دورت عليها ما لقيتهاش عندنا امبارح الصراحه، ادور عليها النهارده اشوف موجوده ولا لا.
1: عمر بيقول صباح الفل والزحمه، هو ده حقيقي.
2: الدنيا زحمه قوي يا جماعه،
1: انا خلاص انا فقدت الامل.
2: وانا كمان انا النهارده كنت جاي في السكه وحاسس اللي هو طب خلاص يا جماعه، هي الدنيا لو زحمه انا هعمل ايه يعني؟ هطير
1: خلاص يعني،
2: هقطع نفسي
1: يعني.
2: انا فقدت
1: الامل، مش كل يوم هقعد اتكلم على الزحمه. انا كل يوم ببقى في طريق زحمه، بنزل بدري وكل حاجه، ولكن برضو ببقى قاعده في الزحمه، فبطلت تجربه. يعني فقدت الامل.
2: هو العمر مش معزقه برضو يعني، مش رغبه العربيه مثلا ولا نعمل حادثه
1: بالظبط. فبطلت اجري خلاص، هو انا اي هاف تو ديل وذ ات.
2: صح، معاك حق.
1: صباح الفل يا باسم، امال فين ساره؟ ان هو يروح قلبي موجوده على قلبكم برضو زي ما قلت لك من اول الليل.
2: بس كده. طيب صباح الفل عليكم يا جماعه، والنهارده عايزين نقول لكم اللي احنا عندنا مفاجأة.
1: ناس كتير قوي بقى سألتني على المفاجأة دي الاسبوع اللي فات،
2: وانا كمان اتسألت عليها حبتين تلاتة.
1: المفاجأة دي هتبقى من العيار التقيل للناس اللي ايه المزاجنجية بجد،
2: الناس اللي ايه دماغها عالية وبتحب كده تقعد تتمزج مع كوباية القهوة. انت عايز تعطسي؟ طيب بلاس يو. ايه ده دي وقعت من الكرسي. يا جماعة انت كنت لازم تشوفوا المنظر. كنت عايزة تعطس وقعت من الكرسي اصلا. انت كويسة؟
1: يا ستاري.
2: لا ازاي انا لازم الموقف ده يكون متصور، الكاميرات اللي فوق دي هجيب المنظر ده وانزله على السوشيال ميديا.
1: انا ما وقعتش على
2: فكره، يعني كنت خلاص هتقع انت لولا بس اللي انت لحقتي نفسك من الكرسي اللي جنبك.
1: يلا الحمد لله. المهم يا جماعه نرجع لموضوعنا.
2: المفاجاه من العيار التقيل.
1: المفاجاه من العيار التقيل دب.
2: وقعت على طول.
1: طيب المفاجاه دي ناس كتير قوي سالتنا عليها الاسبوع اللي فات. ليه بقى سالتونا عليها الاسبوع اللي فات؟ عشان انتوا سمعتوها على مدار الاسبوع اللي فات في الاعلانات.
2: احنا عمالين نعمل تشويق واثاره مع باسم وساره، بس عايز اقول لكم يا جماعه ان مفاجاه النهارده هتبقى اكسكلوسيف جدا لانها عددها قليل جدا.
1: فاللي عايز يعرف ما هي هذه المفاجاه ابعتوا لنا كده على رقم الاس ام اس 92100 يثبتوا حضور، ده اول هام.
2: ماشي.
1: تاني حاجه طبعا تقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه، ده تاني هام.
2: ماشي.
1: وتالت هام تحلوا الفزوريز بتاعت النهارده، لانه يا جماعه فزوره النهارده
2: ايوه
1: عديمه المنظر.
2: دي برعايه ساره المنظر. اوبا ايه بقى،
1: انا ما قدرتش الصراحه ان انا يعني
2: تسيبي المستمعين كده وتشوقيهم اكتر من كده، لان هم بقى لهم حبه بيطلبوا فوزيرك منعدمه المنطق.
1: فقلت يعني ايه امن عليهم النهارده والخميس ان شاء الله.
2: اوكي يعني اوكي.
1: ف جاهزين يا جماعه؟
2: انا شخصيا مش جاهز، ربنا يستر. اتفضلي.
1: طيب اسمعوا الفزوره النهارده يا جماعه، احنا طبعا يعني كالعاده يعني بنقول لكم فزوره كل يوم الصبح علشان تصحصحوا خلايا مخكم المنهاره والمدمره.
2: شور.
1: وتروحوا الشغل مفرفشين ومنعنشين وعاملين اي مجهود ضئيل مثل حل هذه الفزوره، ولكن النهارده الفزوره عديمه المنطق. يعني هتفكر بره الصندوق علشان تعرف الاجابه.
2: ايوه
1: حلو. فزوره النهارده بتقول ايه؟ يا بنتي خلاصي
2: وقولي الفزورة.
1: ليه الكمبيوتر دايما بيلبس جاكيت حتى في الصيف؟
2: تقريبا عرفت الحل
1: بجد؟
2: تقريبا وجات لي قرشة نفس. تقريبا.
1: طيب ليه الكمبيوتر دايما بيلبس جاكيت حتى في الصيف؟
2: تقريبا تقريبا تقريبا عرفت.
1: طب لو عرفت على فكرة، ولو الناس كتير عرفتها دلوقتي هغير فزورها وعمل واحدة تانية.
2: لا لا لا لا، هي صعبة بس أنا تقريبا عشان ليه في التكنولوجيا ففهمت على طول.
1: أوكي.
2: طيب المهم
1: اللي يعرف الإجابة
2: يبعتها على رقم الاس ام اس 92100. النهارده دي فزوره من فوازير ساره المنطق، ساره المنذر اللامنطقيه. فبعتوا لنا كده الاجابه مع اساميكم وطبعا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. تعالوا كده نسمع اغنيه حلوه قوي جديده لكلين باندت كلوي واوما لاي، اغنيه اسمها كومباني.

0: اكتشفت اكتشاف لذيذ قوي دلوقتي ومبسوطه.
1: حلو قوي البارفان بتاعك. حلو قوي البارفان بتاعك. المهم سامر ابو العينين يا جماعه صديقي الصدوق ظهر اخيرا. وحشني يا صاحبي. على الواتساب بتاعي.
0: والله
1: والنعمه
0: اكيد حل الفازوريز.
1: هو بيقول لي صباح الفل يا بسوم وقال لي الاجابه الصح وبيقول انتوا الاثنين ضحكتوني جدا فشكرا بجد. يا سموره وحشني جدا جدا جدا جدا جدا. يا رب تكون بخير ويا رب اشوفك قريب. انا عارف طبعا الحياه العائليه والاسريه والشغل من ناحيتك شغلينك, لكن انا متفهم ده جدا وان شاء الله نتقابل قريب. هاني صفوت برضه عارف الاجابه الصح. عارف الاجابه الصح وعمال بيضحك بس.
0: طب نروح بقى على رقم الاس ام اس نشوف الناس بتقول جيه.
1: بتقول جيه.
0: طيب من اول عمر. عمر تقريبا هو الوحيد اللي عرف المفاجاه.
1: بجد. ايه ده صح. برافو عليك يا عمر. انت شاطر ولا ايه؟
0: انت شاطر ولا
1: انت شاطر ولا ايه؟ طب حل بقى الفزوره. بس مش معنى ان انت هتحل الفزوره يبقى هتاخد المفاجاه. نو.
0: محمد طنطاوي صباح الفل باسم وسارة. انا قلت انك اجازه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا صاحبي. فعلا السعاده. يا سلام يا سلام يا
1: ما هو على فكره هو بيحبك انت كمان. هو بيحبني اكتر منك بس هو بيحبك انت كمان.
0: شكرا يا صاحبي. شكرا.
1: حسن رمزي.
0: محمد طنطاوي بيسال عن مفاجاه
1: هتعرف كمان شويه.
0: طيب. اول بقى حد جاب الاجابه الصح يا باسي.
1: لا انا اول حد كان سامر ابو العينين على فكره عشان هو اول واحد بعت لي الاجابه على طول اول ما انت قلتيها.
0: على فكره هو كمان صديقنا الصدوق بعت لي.
1: هاني صفوت. لا سامر بعتها الاول.
0: ماشي بس احنا مثلا عندنا رقم اخر 719 عارف الاجابه.
1: ماشي.
0: عماد فوزي من المنصوره برافو عليك.
1: عمرو الوكيل عارف حل الفزوره.
0: في كمان هانز. انت فين يا هانز؟
1: هانز
0: اين انت؟ انت بقالك كتير قوي مختفي. ما
1: بشوفش. شفتي الجزء الاخير من الرساله. معاك حق يا هانز.
0: لا مالناش احنا في الحته دي احنا في العادي.
1: معاك حق. رقم اخره 534 دي مريم. احمد السعدي برافو عليك عارف الاجابه الصح. ميشيل اسحاق صح. نهال صح. حد عايز يسمع لجسي دي منار. وعرفت برضو الإجابة صح.
0: عمر برافو عليك. في فاطمة.
1: أصل الجزء التاني من الرسالة لخبطتني شوية.
0: لا بس برافو ده هو مجود.
1: ماشي.
0: فاطمة برافو عليكي صباح الفل عليكي. في كمان عمر تاني. محمد ياسر
1: لا. محمد ياسر اجابتك خاطئه.
0: صباح الفل على احلى مذيعين في القاره ونجوم الكوكب والمجره اللي مشرفينا جوه وبره.
1: الله عليك يا سعد.
0: الإجابة هي كذا بيبقى كذا وربنا يسامحك يا سارة.
1: شكماو ده شكماو. صباح الفل عليك يا شكماو. اين انت؟
0: السجع ده ما بيجيش غير صح. من شكماو.
1: الرابينج ده ما بيطلعش غير من بقولك ايه. كملي يعني اخر رسالة وهقولك حاجة ضحكتني قوي حصلت الاسبوع اللي فات.
0: اسمه بتقولي صباح الفوازير المش منطقية اكيد عشان كذا على طول يا سارة. هي مخي شغال ولا ايه؟ مخي تحفة في الجمال.
1: لا شغال الله ينور. بقولك ايه الاسبوع اللي فات رحت الجيم وواحد من الترينرز هم كلهم بقوا اصحابي قوي فكنا عمالين بنتكلم ومش عارف ايه فبيسالني هي انت بتطلع بقى هوا من الساعه كام للساعه كام ومش عارف ايه. فجاه واحنا واقفين كده لقيته بدا يراب وعمل اغنيه على البرنامج وعليا انا وانتي في لحظتها وهو ما يعرف يعني عمره ما سمعنا قبل كده خالص خالص. وعمل اغنيه مثلا حاجه بتاعه 30 ثانيه ولا 40 ثانيه كلها راب وكلها في الجون. قلت له بقولك ايه بقى يا كابتن هيتو بقى حضرتك تيجي تسجلها بقى وتعملها الجنجل ولا حاجة.
0: ايه ده نايس.
1: لا لا جامد.
0: طب ما سجلتهاش ليه؟ هو
1: الموبايل ما كانش معايا كل اسف.
0: انا بتمرن بسيب التليفون بعيد. الاسبونتينياس دي بتبقى لذيذة.
1: ما اعمل ايه بقى اعمل ايه اعمل ايه.
0: فاهمة ان انت ديتكيتد اكتر في
1: الفيديو. بحاول بحاول يا اختي بحاول. نفسي.
0: في ايمن ايمن صباح الفل على حبايب قلبي. ليه تسخنوا سيرة يا رب المفاجأة تكون تكتس الاجابة. عايزة الاجابه عشان لا
1: اجابتك خاطئه يا ايمن يا موندي. وعايز يسمع حاجه لناصر. مش هشغلك حاجه لناصر غير لما تجيب الاجابه الصح.
0: هيجيبها هو
1: لما نشوف.
0: دماغه عديمه المنطق زي
1: محمد ودودو عرفوا الاجابه الصح. عمر بيقول عرفت المفاجاه عشان مستنيها. عمر الوكيل يا ساره مستواكي في الفوازير بقى عادي.
0: طب عايز احسن من كده معايا.
1: ما تحوشيهم ليوم الخميس
0: ليه؟ ما احنا معانا. انا بقول لك ايه.
1: نعم
0: انا عندي كتير.
1: انت عندك كتير. لا ما هو البرنامج مش برنامجك انت لوحدك برضو.
0: ماشي خلاص.
1: حاجه غريبه.
0: عمري يا وكيل خد غير منطقي يوم الخميس بس
1: وبكره كمان ان شاء الله.
0: وبكره ان شاء الله صح.
1: ليه يعني رامي حساب بكره من الاسبوع
0: نكمل بقيه الاسبوع؟
1: لا منطقي يا ماما. يلا بينا احنا نقول
0: يا ابيض.
1: عامه يا جماعه الفزوره مره كمان بتقول ليه الكمبيوتر لابس صيف شتاء؟
0: حتى في الصيف
1: على طول. حتى في الصيف. ليه بقى يا ترى؟
0: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الاسماس 92100. ياريت تفكروا برا الصندوق.
1: هيجي لي موجوع تامر عاشور طلبت منها على رقم الاسماس. يلا نسمعها ونرجع نكمل اصحاب انرجي.
0: في حاجة؟
1: مع معرفش اول ما سمعتها حسيت ان انا اتضايقت
0: اتضايقت اصلا.

0: ايوه
1: غنوا معي هلا هلا غنوا معي
0: كان اسمها ايه؟
1: شمال لا لا لا لا
0: تفتكري عندنا؟
1: لا
0: تفتكري هذه الاغنية عندنا؟
1: كان اسمها ايه؟
0: نادين تقريبا صح اسمها نادين؟
1: طب بقولك ايه بس
0: قولي لي يا سار
1: انا حاسه ان الناس يعني
0: فزوره سهله هي لا منطقيه بس سهله
1: طب اعمل واحده تانية ولا خلاص
0: لا. ماشي لا احنا عندنا النهارده مفاجاه كمان
1: صح انت
0: هو في ايه بقى
1: صح
0: اخر فرصه دكتور محمد عطا بيقول الاجابه صح واللي بعد ايه انزلي تحت كده
1: مفيش خلاص
0: ده قلناه اوريدي ماشي
1: طيب اخر مره واخر فرصه لاي حد لسه ما حلش فزوره النهارده فزوره النهارده سهله وبسيطه هو احمد السعدي حل صح
0: احمد السعدي حل
1: لاي حد لسه ما حلش او لسه فاتح الراديو دلوقتي حالا فزوره النهارده سهله وبسيطه ولكن هتفكر بره الصندوق عشان تعرف الاجابه
0: لانها فزوره لا منطقيه من بتوع سارة المنذر لازم اقول لازم اقول
1: ليه الكمبيوتر دايما بيلبس جاكيت حتى في الصيف
0: ليه الكمبيوتر دايما لابس جاكيت حتى في السمر
1: وبعدين هو مش جاكيت عادي جاكيت تقيل
0: كمان
1: لانه الكمبيوتر بيبرد
0: ايه ده حتى في الصيف مش بيسخن مثلا
1: خالص
0: مش بيحس انه ايه الحر ده ايه الصهد ده احنا كنا بنشر ميه
1: بيتكتك
0: حتى في الصيف
1: ايوه
0: حاجه غريبه جدا
1: فاللي يعرف الاجابه يبعت على رقم الاس ام اس 9210 مع اسمه جنب الاجابه لانه دي اخر فرصه ليك تحل الفزوريز
0: هل معنى كده ان احنا اللينك الجاي هنقول الاجابه يا ساره ماشي
1: يلا بينا
0: عشان نجهزهم بقى للمفاجاه
1: بالظبط كده
0: نجهزهم بقى للمفاجاه
1: يلا بينا
0: يلا بينا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: طيب يا جماعه الخير، حان الان الوقت اللي احنا نقول حل فزوره النهارده اللامنطقيه اللي جايه من ساره المنذر.
2: فزوره النهارده كانت سهله وبسيطه، وبنقول لكم يا جماعه ليه الكمبيوتر بيلبس جاكيت حتى في الصيف، والاجابه الصحيحه سهله وبسيطه جدا.
1: علشان الويندوز على طول مفتوح.
2: وبعدين شبابيك كتير فبيدخل له هوا يعني، وبرد على طول
1: فاهم. فاهم حاجة؟ أنا عرفت الإجابة من أول ما قلتيها.
2: عايز أقول برافو بقى.
1: دي مفيش شاطر جامد.
2: برافو بس واضح إنها سهلة يعني.
1: هي سهلة صراحة.
2: في المروحة بتاعت المروحة بتاعته في الكيس شغالة على طول، لازم يبرد طبعا. ده أحمد سراج الله عليك.
1: لا يعني بس مش هيدي الإجابة عم.
2: يعني بس هو الويندوز بس مفتوحة دايما على طول.
1: أيمن مونتي بيقول حبيت أستعين بشات جي بي تي وقلت له الفزورة، ضحك عليا. الله يسامحك يا باسم. سارة لسه في جعبتها فوزير كتير ليوم الخميس، ما تقلقش أنا مش هلاقي خالص يا أيمن خالص.
2: في كمان حد عايز يسمع أغنية بابا أنا عايز أقول الجامعة، ده شارموفش تقريبا.
1: وبس كده، برافو لكل الناس اللي عرفت الاجابه الصح. التسقيفه دي ليكم انتوا كمان. مره كمان. هقول لكم بقى مفاجاه النهارده امتى؟ بعد الاعلانات.
2: ايه ده؟ انا افتكرت هنقول دلوقتي.
1: نو بعد الاعلانات. تشويق واثاره يا ساره.
2: مع باسم وساره.
1: يا ساره
2: يلا بينا.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تخيل انك بتشتري سبيكة الذهب، ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجه تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقيه عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: موعد المفاجأة. قلنا لكم النهاردة عندنا مفاجأة من العيار تقيل، ناس كتيرة سألوا عليها الأسبوع اللي فات عشان كنتوا عمالين تسمعوا إعلانها على Energy 92.1،
1: وحانت الآن اللحظة الحاسمة وهنقول لكم بقى إيه هي المفاجأة اللي معانا النهاردة.
0: المفاجأة إن إحنا النهاردة معانا تذكرتين لكابل واحد لحفلة العبقري الموسيقار الكبير عمر خيرت اللي هتكون على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد يوم الجمعة الجاية 25 سبتمبر.
1: طبعا لو عايز تحجز، الحجز مفتوح على موقع الساقية www.culturewheel.com، ولكن زي ما انتوا عارفين كده وزي ما عرفتوا حالا، النهاردة احنا معانا 2 tickets،
0: تذكرتين لكابل واحد. مرة كمان، الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، امتى؟ يوم الجمعة الجاية. سؤال بسيط تردوا عليه. عمر خيرت من مواليد سنة كام؟
1: بس خلاص كده،
0: بس كده.
1: اللي يعرف الإجابة يبعتها على رقم الأسماس 9210 مع أساميكو جنب الإجابة، لأن الكمبيوتر هو اللي بيختار، فحاولوا ما تنسوش اسمكو جنب الإجابة الصحيحة،
0: مع أساميكو جنب الإجابة لو سمحتوا. الموسيقار الكبير العبقري عمر خيرت من مواليد سنة كام؟ بس كده هو، بعتوا بقى ونشوف مين سعداء الحظ الاثنين. بس احنا قلنا اكسكلوسيف، هما اتنين بس، تذكرتين بس اللي معانا، اللي هيروح حفلة بقى عمر خيرات.
1: يلا بينا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: طيب يا جماعة الخير، قلنا لكم عندنا مفاجأة من العيار التقيل، مفاجأة للمزاجنجية، مفاجأة
1: للي بيحبوا المزيكا اللي بتسلطننا كده وتدخلنا في أحلى مود في الدنيا. أوه. ومرتبطة بذكريات كتيرة جدا جدا جدا حلوة. مزيكة مين؟ مزيكة العبقري الموسيقار الكبير عمر خيرت. هنعزم اتنين كابل في حفلة الموسيقار عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد يوم الجمعة الجاية 25 سبتمبر.
0: طبعا زي ما قلنا لكم السؤال سهل وبسيط، وسألنا لكم سؤال واحد بس، والسؤال ده هتجاوبوا عليه على رقم الاسماس 9210، وما تنسوش تكتبوا اساميكم يا جماعة جنب الاجابة، لان الكمبيوتر لما بيجي يختار ما بيختارش اجابات حتى لو هي صح من غير اسم جنبها.
1: بالظبط، فهو يعني الكمبيوتر احنا بنحط له برومت كده انه لازم الاجابه اللي مبعوته يكون فيها الاجابه صح واسم كمان، فعلشان كده في ناس كتيره قوي قوي قوي بعتلنا. طبعا ايمن موندي،
0: ايمن يا ايموني،
1: شهندة اشرف برضو بعت كتير جدا،
0: ميرا خالد كمان بعت كتير، في كمان عايزين نخرج العروسه محمد فؤاد.
1: اوكي ماشي يا محمد، يعني انت وحظك بقى ان شاء الله. شهندة اشرف برضو،
0: منى رشوان،
1: منى رشوان هي ظهرت، في ناس مش بعت اساميها،
0: مثلا رقم اخر 1-2-2
1: لازم تبعت اسمك. ماشي، محمد عادل عارف برضو الاجابة صح،
0: في كمان منى رشوان تاني، كريم علاء،
1: لا في ناس كتيرة مش بعت اساميها وده مش حلو خالص ليكوا يا جماعة.
0: محمد ودودو،
1: محمد ودودو برضو. طيب
0: باسم لبيب،
1: احمد السعدي،
0: احمد حمدي،
1: احمد السعدي اول مره يكون عايز يروح حفله،
0: هو فين اصلا احمد السعدي
1: اللي قبل الاخيره؟ ده احمد حمدي، سوري انا افتكرتها احمد السعدي. اوكي احمد حمدي. طيب يا جماعه مره كمان، الموسيقار الكبير العبقري من مواليد سنه كام؟ احنا طبعا بنتكلم عن عمر خيرت. من مواليد سنه كام؟ اعتقد السؤال سهل جدا جدا جدا، وحتى لما يعرفش بسيرش بسيط على جوجل هيعرف الاجابه.
0: هو انت ليه بتديهم كلوز؟
1: ما دي مش كلوز، هو اي حد هتيجي هيخش على شات جي بي تي هيساله هيطلع له الاجابه، ده هيطلع له تاريخ الميلاد كامل، احنا بس عايزين نعرف سنه كام.
0: ماشي، طيب ايه ده، انا كنت عايز اقول لهم انا عايز اعرف يوم ايه والشهر ايه.
1: لا لا لا لا مش عايزين نصعبها على الناس، هم تذكرتين بس اصلا.
0: طيب الحفله هتكون على مسرح ساقيه عبد المنعم الصاوي في جامعه النيل الشيخ زايد، هتبقى يوم الجمعه اللي جايه يوم 25 سبتمبر. طبعا لو عايزين تحجزوا الحجز مفتوح على موقع الساقيه www.culturewheel.com.
1: احنا قلنا نقول لكم كل الاوبشنز علشان ايه اللي ما حلفوش الحظ وما اخدش تذاكر معانا النهارده، يعني ان شاء الله يكون اللي هو يعني بيحاول انه يجيب تذاكر لو اتبقى تذاكر من الاخر، فالحقوا بقى بسرعه.
0: وعلى فكره هم لو كملوا استماع لباقي برامج انرجي على مدار اليوم ممكن احنا مش متاكدين،
1: احنا مش متاكدين خالص بصراحه،
0: بس ممكن يبقى حد معاه تذاكر تانية او برنامج يكون معاه تذاكر تانية.
1: 9210 ده رقم الاس ام اس، يلا ابعتوا قولوا لنا عمر خيرت مواليد سنه كام، ونشوف بقى مين سعيد الحظ.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب6350 جنيه،
2: عيار 24 ب7257 جنيه.
1: سعر جنيه الذهب ب51216 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب227558 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير طبقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-05.
1: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيرة وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
2: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJ.
2: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخارج

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: الإقبال تاريخي يا فندم على حفلة عمر خيرت يوم الجمعة الجاية.
1: ده كده كده طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت
0: تاريخي.
1: ده ذكريات.
0: لا مزيكا حلوة، بس
1: مزيكا وأفلام
0: وغنى أوقات في بعض الأغاني.
1: لا يعني في لذاذة.
0: طيب
1: عايزين نقول من الناس الأخيرة يعني اللي ظهرت وبانت.
0: حد بيقول اسمي عمر وبعت التاريخ الصح.
1: في حد بقى رقم آخر 165 هو جايب التاريخ الصح
0: لكن
1: مش كاتب اسمه.
0: اخص عليك اخص.
1: لا بس في حاجة بقى. اسمي عمر كاتب بالتاريخ بالعكس تقريبا.
0: ايه ده؟ لا ده كده الكمبيوتر مش هيشوفها. يا استاذ
1: هو كاتب مواليد انا مش مواليد عمر خيرت.
0: لا ثانية واحدة، وهو بقى مسجل اسمه بالتاريخ الصح. عمر الاخر رقمه 5939. ابعت في الرسالة نفسها التاريخ الصح لو سمحت، عشان كده الكمبيوتر مش هيختارك لان بالنسبة له ده تاريخ غلط. فاهم قصدي ايه؟ فلو سمحت عشان الفرصة ما تضيعش عليك لو الكمبيوتر اختارك.
1: وفي برضو رقم اخر 165 بعت كتير جدا ولكن مش بعت اسمه.
0: شهند اشرف بعتت والإجابة صح طبعا.
1: عمر مقطع نفسه بالإجابة الغلط.
0: يا عمر انت مقطع نفسك بس بالإجابة الغلط.
1: في ايمن مندي برضو لسه شغالة الله ينور معانا.
0: شهند اشرف
1: صعبان علي عمر قوي الصراحة.
0: وانا كمان.
1: يعني
0: عمر يعني انت كلفت نفسك وبعت كتير جدا بس الإجابة غلط. الكمبيوتر كده مش هيختارك.
1: الكمبيوتر عمره ما هيختارك يا عمر للأسف، يعني لأن الإجابة
0: هي مش غلط، هي الرقم معكوس انت كاتبه غلط.
1: في كمان محمود وسماح.
0: ايوان
1: كاتبين الإجابة النموذجية يعني.
0: ايوان تقريبا عملناها كوبي بيست من على جوجل او شات جي بي تي
1: غالبا.
0: كوبي بيست.
1: يعني هي نفس الناس اللي بتتنافس مع بعض، مفيش اي اسامي جديده تقريبا، ولكن اللي بس عايزين ننوه ونقوله يعني عمر عدل المسج عشان الكمبيوتر مش هيختارك للاسف لو المسج معموله كده يعني.
0: والرقم الاخر 165 ابعت اسمك لو سمحت. طيب مره كمان سؤال النهارده بيقول الموسيقار الكبير عمر خيرت من مواليد سنه كام؟ طبعا النهارده معانا تذكرتين، كوبل واحد بس هيحضروا الحفله بتاعه عمر خيرت اللي ان شاء الله هتكون في ساقيه عبد المنعم الصاوي في
1: جامعه النيل
0: الشيخ زايد يوم الجمعة اللي جاية.
1: بالظبط كده. برضو عايزين ننوه ونفكر ان لو عايزين تحجزوا خشوا على موقع الساقية www.culturewheel.com او ممكن تسمعوا بقية برامج انرجي النهاردة، ممكن يحالفكوا الحظ ويكون في حد مع تذاكر تانية.
0: بالظبط كده. يعني هنسيبكوا شوية كمان وهنديكوا فرصة كمان الناس تبعت اكتر علشان يعني عمر صلح غلطتك بقى بسرعة. أرجوك.
1: طيب سؤال مرة كمان، الموسيقار الكبير عمر خيرت من مواليد سنة كام؟
0: بس خلاص
2: انت تحط مكياج على زمانكم
3: جديد. ساليفا ومحمد عساف.

0: سخن بس عشان حفلة عمر خير.
1: لا يا شيخة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لو سمحتي بطلي بطلي بطلي.
0: عمر خيرت يا جماعة الموسيقار الكبير, احنا النهاردة معنا من حفلته اللي جاية يوم الجمعة اللي جاية تذكرتين اتنين حشرات الشعر فين.
1: ارحمني يا رب ارحمني يا رب أرجوك من هذا الابتلاء. ابتلاء قاعدة قدامي ابتلاء.
0: حسيت نفسي ساحرة شريرة قوي دلوقتي.
1: ده حقيقي. طب يا جماعة زي ما قلنا لكم حفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت هتكون في ساقية عبد المنعم الصاوي في جامعة النيل في 6 أكتوبر يوم الجمعة الجاية 25 سبتمبر 2026. معنا تذكرتين يعني كابل واحد بس هيروح الحفلة دي إن شاء الله. فبنسألكم تردوا على سؤال سهل وبسيط جدا جدا جدا, بيقول الفنان الكبير الموسيقار العبقري عمر خيرت من مواليد سنة كام؟
0: عايز اقول المنافسه جديده جدا جدا, محمد طنطاوي داخل عامل قلق, ايمن مندي مكسر الدنيا, عمر ظبط الاس ام اس الحمد لله وقال الاجابه الصحيحه, في كمان اسامي كتيره دخلت علينا لاول مره منهم مثلا البير وهنا بس ما جابوش تقريبا هم الاجابه يعني هم بس عايزين يسمع عمر قصدي مصطفى.
1: يا ريت اغنيه مصطفى قمر. ماشي حاضر.
0: شاهين ده اشرف بتنافس
1: رجع تاني وبقوه
0: بقوه. في كمان في كمان
1: كمان مين كمان؟
0: بس خلص
1: أنا مستنيك تقولي مين كمان.
0: لسه في كمان كمان كمان كمان كمان كمان.
1: طب يا جماعة الفرصة اللي احنا هنديها لكم دلوقتي دي
0: هي آخر فرصة
1: يا بنتي يا أخي, ممكن تخليني أكمل الجملة؟
0: هي آخر فرصة.
1: هي آخر فرصة فعلا. لأنه بعد الأغنية اللي جاية هنعلن عن اسم اللي الكمبيوتر اختاره علشان ياخد التذكرتين معانا النهاردة. ماشي.
0: شفت بقى ان انا بلحقك.
1: انت مش بتلحقيني, انت بتقطع كلامي.
0: لا انا مش بقطع.
1: بتقطعي.
0: لا
1: بتقطعي.
0: لا
1: بتقطعي.
0: لا
1: بتقطعي.
0: لا.
1: فرصة اخيرة, ابعتوا سنة ميلاد الموسيقار الكبير عمر خيرت على رقم الاس ام اس 9210 لان اللينك الجاي هنقول لكم مين هو سعيد او سعيدة الحظ.

0: هو الساعتين لسه ما عدوش عامه
1: يعني بيعدوا خلاص.
0: أوكي.
1: ولكن عايزين نقول يا جماعه ان الكمبيوتر خلاص قفل الجيم
0: وانتهت الفرصه اللي احنا قلنا لكم اللي احنا هنديها لكم.
1: وقلنا لكم احنا النهارده كان معانا تذكرتين لحفله الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعه اللي جايه يوم 25 سبتمبر على مسرح سيد عبد المنعم الصاوي في جامعه النيل الشيخ زايد.
0: وزي ما قلنا لكم سالناكم سؤال، الموسيقار الكبير عمر خيرت من مواليد سنه كام؟ وناس كتيره بعتت على رقم الاس ام اس 921 صفرين،
1: ولكن الكمبيوتر اختار اسم واحد بس بلس ون هو اللي يروح الحفلة.
2: شاهندا
1: ألف مبروك يا شاهندا يا أشرف. في حد من انرجي هيكلمك علشان يقولك هتاخدي التذاكر ازاي، ويا رب تنبسطي وتصوري فيديوهات كتيرة ولذيذة
0: وتعمل لنا فيها تاج عشان نشوف الحفلة اللي احنا مش هنقدر نروحها نتفرج عليها كأننا كنا معاكم
1: بالظبط كده، وتتمزجي كده بالمزيكا الجميلة جدا جدا.
0: وقول لنا بقى هتاخدي مين معاك يا أستاذة شاهندا؟ مين البلس وان؟
1: وطبعا اي حد كان نفسه ياخد التذاكر احنا اسفين جدا يا جماعة، الكمبيوتر هو اللي بيختار، احنا مش مسألة شخصية ابدا.
0: ده غير اللي احنا عندنا عدد من التذاكر محدود
1: جدا جدا،
0: فسامحونا جداً. بس اسمعوا برامج انرجي، مين عارف ممكن يكون في برنامج تاني من برامج هيعزمكم على حفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعة الجاية،
1: او ممكن تخشوا على موقع الساقي عادي جدا وتشتروا التذاكر من موقع www.culturewheel.com.
0: ده لو لقوا يا أستاذ سارة
1: يعني ما تقفلهاش في وشهم،
0: انا بقول الحقيقة.
1: ماشي.
0: ده لو لقوا.
1: ماشي.
0: نسمع عمر خيرت بقى
1: اكيد،
0: انا بحب قوي قوي قوي دي،
1: يلا بينا.

0: المزيكا لعبتها.
1: يا ساره، ما تشوفي كده على رقم الاس ام اس، شهندة هتاخد معاها مين؟ ممكن تكون بعتت لنا واحنا مش واخدين بالنا.
2: ده حقيقي فعلا يا شهندة، انت فين؟ هتاخدي مين؟ يا لهوي يا لهوي.
1: انا مش مصدق ان الفرصه دي ضاعت مني، ابكي وحيدا في الزاويه. عمرو الوكيل، معلش يا عمرو، بس كمل بقيه الحاجه.
2: وبعدين وايمن مندي برضو بعتلي، كان متضايق قوي.
1: باسم، ثانيه واحده طلعي فوق. باسم، هو ليه اسمي بيتمسح؟ يعني انا مسجله وانت في المسابقه بتقول الرقم، عشان في الاول ما كانش باين لنا ان اسمك باين يا عم يا طنطاوي. ما اعرفش ليه دلوقتي. بس هو دلوقتي باين. بس في الاول ما كانش باين.
2: طب جماعة، زي ما قلنا لكم، والله هي مش حاجة بيرسونال خالص، يعني هو الكمبيوتر بيختار، والكمبيوتر بيختاره احنا
1: بنمشي وراه،
2: بنقول عليه. يعني عمر خلاص المسابقة خلصت على فكرة، فيعني كفاية. غير كده كنت عايز اسألك على حاجة.
1: ايه؟
2: اتفرج على ايه دلوقتي؟
1: مونستر.
2: انت لسه مخلصتوش؟
1: خلصت الحلقة الخامسة امبارح، فاضل لي تلات حلقات. بس مش عارف هو هيعملوا فيها ايه، ما خلاص ما كل الاحداث حصلت.
2: فاهمة قصدك، بس هم مدخلين عاملين فيوجن كده. بس
1: انا حاسس ان ليه اتفرج على ايلين سيريال كيلر تاني، مع اني بتفرج على ليزي.
2: انت مش عايزين نحرق طبعا.
1: ماشي خلاص، متحرقيش. لو هم هيعرفوا يربطوهم ببعض ربطة كويسة تمام.
2: بص، هو اللي بيحصل في المسلسل ملوش علاقة بالواقع، يعني هم ايلين وعمرها اصلا ما راحت المكان ده ولا عملت اي حاجة ولا.
1: أوكي.
2: يعني ده هم ده من وحي خيال طبعا، اكيد. راين ميرفي يعني.
1: أوكي.
2: او هو شايفهم كده يعني. بس المسلسل لذيذ قوي. مش بس لانه عامة يا جماعة احنا بنتكلم عن المسلسل مونستر الجديد اللي نزل الاسبوع اللي فات.
1: ده مسلسل بيتكلم عن واحدة من السيريال كيلرز او السفاحين. هو نفس الفريق العمل، فاكرين دامر؟
2: هو بالترتيب كده
1: عملوا كذا جزء، وده جزء جديد مونستر. اول ست سيريال كيلر يعملوا عنها مسلسل هي ليزي بوردن.
2: كان في 3 مواسم قبل بتاع السنة دي يعني، والتلات مواسم كانوا لزاز قوي. اول واحد كان جيفري دامر بالظبط، وتاني واحد كان اللي هم الاخرين اللي قتلوا
1: مش عارف ايه برادرز.
2: مناندز برادرز تقريبا. وتالت جزء هو ده الجزء اللي ما اخدش سوكسي قوي،
1: ما اخدش حقه.
2: كان بتاع اد جين.
1: انا ما اتفرجتش عليه صراحة.
2: انا اتفرجت عليه. انا بحب اتفرج على الحاجات دي جدا. واد جين على فكرة هو نفس الممثل اللي بيمثل
1: طالع في السنة دي في السيزن الجديد بابا ليزي
2: بوردن. المسلسل بيحكي عن قصة سيريال كيلرز أجانب من بره بقى، في أي عصر، في أي سنة، في أي whatever يعني. بس هو بيتكلم عن حياتهم، بس مش بالتفصيل. يعني بطابع artistic شوية،
1: يعني مش كل حاجة بتحصل في المسلسل هي دي اللي حصلت. بالأخص إن قضية ليزي بوردن، هم لحد دلوقتي القضية ما أثبتش.
2: أنت بتحرق المسلسل.
1: لا لا لا، ده معروف تاريخيا.
2: لا مش كل الناس عارفة ده.
1: يعني
2: مش كل الناس عارفة ده أصلا. في ناس بتتفاجئ بالموضوع.
1: ايه ده؟ لا ده موجود في كل حته.
2: ايوه فاهمه،
1: موجود في كل حته
2: فاهمه، بس ما تحرقش تفاصيل المسلسل بعد.
1: مش بحرق بس يعني تمام.
2: يعني الناس اللي بتحب تتفرج على الحاجات دي هتنبسطوا كمان، مش بس من القصه نفسها.
1: على فكره في المسلسل ما قالوش اللي انا كنت هقوله، بس انا شفته في سورسز كتيره جدا.
2: ايوه بالظبط، عشان كده بقول لك ما تعملش كده.
1: حاضر.
2: المهم الحاجه الوحيده
1: دايما بتحرجني على
2: الهوا. لا مش بحرجك والله، عشان الناس اللي بتحب تتفرج على الحاجات دي ما تبقاش يعني
1: ماشي خلاص تمام. مش هقول حاجه.
2: الفكره بقى ان انا عاجبني في الجزء ده اكتر حاجه ايه؟
1: ايه؟
2: الارتستيك سايد. او ال ال ال, ال اسمها ايه، طريقه التصوير، طريقه الالوان.
1: لا وعجبني اصلا الاحداث بتحصل في الستينات اعتقد، والمزيكا شغاله مزيكا مودرن جدا.
2: ستينات ايه؟ احنا ده في
1: سبعينات.
2: 1860
1: ستينات برضو، بس في العصر قبله ولا القرن القبل. فبس المزيكا اللي بتشتغل او الاغاني اللي بتشتغل ساوند تراك يعني
2: بالزبط.
1: مزيكا مودرن جدا،
2: بيبقى فيها حتت كده منهم في الاول، بعد كده بيروحوا مدخلينها في حاجه مودرن، فدي لذيذه قوي. فانا فاهمه قصدك قوي في الحته دي، عشان انا برضو اتبسطت من الحته دي جدا، وكمان خدت بالي منها.
1: بس طبعا أصحاب القلوب الضعيفة ما يتفرجوش على المسلسل، لأن المسلسل دموي جدا. بيتكلم عن سيريال كيلر، بيتكلم عن سفاحين، فأكيد هيبقى دموي جدا
2: يعني للناس اللي
1: لكن للناس اللي قلوبهم ضعيفة، لأن كمان المسلسل فيه مناظر قاسية لدم وحاجات كده، فما تتفرجوش عليه لو ما بتقدروش.
2: بس يعني الناس اللي بتحب مثلا
1: خلاص يا صار
2: الديكورات اللذيذة. السكرين بلايز اللذيذة، الأرت دايركشن الحلو. اتفرجوا السيزن
1: ده بطريقة مختلفة.
2: السيزن ده بالذات لذيذ قوي،
1: ومعمول بطريقة مختلفة جدا. فبرافو لفريق العمل ده. لسه كمان امريكان هورر ستوري اللي هينزل الويكند الجاي.
2: ايوه الجمعه
1: خميس.
2: يا نهار ابيض.
1: امريكان هورر ستوري الموسم ال13
2: اللي فيه كل الاوجيز
1: اللي فيه كل الممثلين اللي كانوا في كل المواسم اللي فاتوا هيبدا يوم الخميس الجاي.
2: ده حقيقي فعلا. طيب يا جماعه احنا قلنا بس نقول لكم يعني لو عايزين تتفرجوا على حاجه في الويكند فايه فعندكم حاجات سفاحين تحفه في الجمال.
1: يا ستار يا رب.
2: نتفرج عليه.
1: سفاحين ورعب. الله على اللي احنا بنقوله. الله.
2: ما احنا داخلين على فكره ما هو اكتوبر يعني هالوين وشتا وكده فاحنا بنحب نتفرج على حاجه او انا بحب اتفرج على حاجات دي في الشتا مش عايز اجمع يعني.
1: بالظبط. شكرا.
0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد بولي فريش. هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي مين جاهز؟
4: عاش فضلك وان لاست راوند.
3: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو every step is a statement.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905393.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق واثاره
1: مع باسم وساره في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعايه اليس الترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: النهاردة خلاص بتخلص، لأنه معادنا بيكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: الساعة عمر عمل إيه؟
0: المظلوم من انرجي. سجل اسمه المظلوم من انرجي. لا ضحكتنا، روحك حلوة الصراحة، عجبتنا
1: عمر والله فعلا. لو عندنا الاوبشن ده تاني يعني نوعدك ان احنا هنحطك في الاعتبار يعني.
0: لا بس احنا كده كده مش احنا اللي بنختار يا سارة، فاحنا مهما عملنا مش بايدينا يعني يا جماعة.
1: يعني لو انا جالي تيكتس هديه لك.
0: ده لو انت جالك تيكتس شخصية يعني.
1: ماشي. ولكن ما تزعلش والله.
0: المظلوم من انرجي.
1: طب شغل له اغنيه علي الحجار بقى، لانه يعني اعصابه تعبت، فاهم؟ المهم يا جماعه ان حلقه النهارده خلاص خلصت، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش، احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس من الساعه 8 الى الساعه 10 الصبح. من بعدنا على طول هتسمعوا ملكه كل المواسم الفنانه قاجيره، ملكه الترتر والبروبرو الجميله جدا سلمى قاسم.
0: سلمى قاسم هتسمعوها من الساعه 8 للساعه 10 للساعه 12. ماشي. على انرجي 92.1. وبكده حلقتنا النهاردة خلصت. عمر عشان ما تزعلش هلعب لك الأغنية اللي انت عايزها دلوقتي حالا. ونشوفكم بكرة على خير بقى يا جماعة. بس خلاص.
1: طيب كنا معكم باسم كمير
0: وسارة المنذر،
1: إلى أن نلتقي غدا.
0: نحبكم كثيرا. 5 مع 5 عوانيو.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقه جديده من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر، وبتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تقولوا لي بقى حابين تسمعوا ايه النهارده، المود رايح فين، يا ترى عايزين نروح في مود معين، ولا يا ترى كل حد نفسه في اغنيه عايز يسمعها. هنشوف هنكتشف كل هذه الامور على 92100.

تعالوا بقى نشوف مين عايز ايه على رقم الاس ام اس. في رقم اخره 578 بيقول اجمل صباح على اجمل الجميلات سلومه. انا سالم. ممكن نسمع اغنيه حاتم العراقي اشوفك وين يا مهاجر؟ انا بحب الاغنيه دي جدا جدا جدا, ولكن هي للاسف مش موجوده, فممكن تختار حاجه تانية يا سالم. في مارينا اسكندر بتقول ممكن مكسرات احمد سعد يا سلومه. ممكن جدا يا مارينا, وصباح الفل, وطمنينا دودو معاكي ولا وصل الحضانه. في هاني فتحي بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين واجمل سلمى قاسم. ممكن يا صباح الورد. وعايز اقول لاماني الوصيفي كل سنه وانتي طيبه يا مينو, عشان امبارح كان عيد ميلادها. كل سنه وانتي طيبه يا مينو, يا رب تبقى بتسمعنا دلوقتي وتوصل لها هذه التحيه. وحاضر طبعا هلعب لك صباح الورد. في مين تاني؟ ايه ده الله, في حد مسمي نفسه صديق البرنامج, يعني مسجل اسمه على السيستم صديق البرنامج. ده مين بقى ده؟ ده عمر. ده هو ده الرقم اللي اخده 939. بيقول صباح الخير يا سلمى, في مثل هذا اليوم سنة 1998 انطلاق شبكة جوجل رسميا كمؤسسة تجارية. صباح الفل يا عمر, وشكرا على هذه المعلومات الثمينة. في مارينا بقى بتقول دودو هو اللي اختارها. لا, طالما دودو اختارها يبقى تتلعب على طول. يلا بينا نسمع الاغنية بعد الاد بريك, واللي نفسه يسمع اي حاجة بيبعت لي طبعا على 92 100.

انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

هدايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب احنا الاغنيه اللي معانا دلوقتي احمد سعد مكسرات عشان دودو طالبها قبل ما يوصل الحضانه, وبعدين عندنا صباح الورد لسان لوفون, في بقى ايه تاني في صح اغنيه غبي لحودة بندق هنلعبها بعدها عشان دي مطلوبه مني بقالها يومين. في كمان ابراهيم السراوه بيقول صباح الخير يا سلمى متاخره لسه في تاخير 3 دقايق النهارده, والله العربيه كانت بعملت عملتها الصبح مش فاهمه مالها لسه خلصها واروح اشوف بقى. وبعدين بيقول مش هنخصم لك النهارده من حبنا ليكي, ربنا يكرمك والله يا ابراهيم شكرا. بيلبس عشان سمعيني أغنية على نفسك مش عليا للفنانة القديرة سارة المنزل, لأني بقالي يومين بنزل متأخر ومش بسمعها, بس كده عناية يا إبراهيم, يا نهار أبيض عناية, بس يعني بالنظام بقى بالترتيب. في عبد الوهاب علي بيقول صباح الورد أصالة موسيقى عمر خيرت عايشة وهتعيش وهي دي بلدنا مصر وانت ماشي لهاني شاكر. صباح الفل يا عبد الوهاب وحاضر عناية طبعا. طب منلعب حاجة لعمر خيرت, إيه رأيك؟ رأيك في هذا الاقتراح يعني. في محمد طنطاوي بيقول صباح الفل على ملكة شفت الصبح سلمى قاسم, ممكن اغنية اشوف فيك يوم يا ستر يا رب. حاضر عناية هجهزها برضو وحطها معنا في البلاي ليست. في رقم اخره 934 بعد بيقول ميكي محمود بس كده شكرا. من انت من انت وصباح الخير عايز اسمع ايه يعني اي معلومة, فاهم قصدي؟

طيب يا شباب، لقيت لكم بقى شويه اخبار فنيه، سواء عن فيلم هينزل الفتره الجايه، ومسلسل هيتعرض برضو اوف سيزن الفتره الجايه، ومسلسلات بيجهزوا لها في رمضان، وافلام بيصوروها، وليله كبيره قوي سعادتك. فتعالوا نبدا كده باول حاجه، وهو فيلم بدات تنزل البوسترز الرسميه للفيلم ده امبارح على السوشيال ميديا، تمهيدا بقى لانطلاقه او لانطلاق عرضه في دور السينما المصريه ابتداء من يوم 7 اكتوبر اللي جاي. الفيلم ده هو فيلم مطلوب عائليا. الفيلم بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، وده يعتبر تاني تعاون ليهم بعد فيلم المشروع اكس، وبيشاركهم في البطولة مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، مع ظهور مجموعة من ضيوف الشرف منهم احمد فهمي ونسرين امين. الفيلم ده بقى تأليف شريف الليثي واخراج معتز التوني، فواضح كده يعني انه حاجة رايحة في سكة كوميدي كده شوية. فيعني رغم ان دي تاني مرة يتعاونوا مع بعض كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ولكن التعاون ده مختلف تماما طبعا عن المشروع اكس. وزي ما قلت لكم هذا العمل هيبدأ ينزل، او هذا الفيلم يعني هيبدأ يتعرض من يوم 7 اكتوبر اللي جاي.

طيب المسلسل بقى اللي هيتعرض الفترة الجاية لسه ما أعلنوش بالظبط هيتعرض يوم كام يعني، ولكن قريبا جدا جدا جدا، وهو مسلسل طالع نازل. المسلسل ده من بطولة منى زكي ومحمد شاهين، ومن تأليف سماء أحمد عبد الخالق وإنجي قاسم، ومن إخراج هاني خليفة. لحد دلوقتي اللي عارفينه إن هو زي ما قلت لكم مسلسل من بطولة منى زكي ومحمد شاهين، مفيش تفاصيل تانية أكتر من كده، ولكن اللي ظهر يعني في البرومو الرسمي للمسلسل إنه منى زكي الشخصية اللي عاملاها يعني منى زكي بتتعرض للخيانة الزوجية، وده بيقلب بقى مسار حياتها وكده، وبيدخلها في أزمات وخلافات حادة مع زوجها محمد شاهين. ده الخط الدرامي اللي واضح لحد دلوقتي في البرومو، فهنكتشف بقى أكيد باقي التفاصيل، وأول ما يعلنوا المسلسل هيتعرض إمتى هقول لكم على طول. بس بالمناسبة فكركم بقى بمسلسل تاني هيتعرض المفروض يوم 25 صح؟ 24 ولا 25 تقريبا 25 يعني الويك اند الجايه دي، المهم يعني، وهو القصه الثانيه من مسلسل القصه الكامله اللي هي بني مزار. دي المفروض طبعا احنا شفنا لعبه جهنم اللي هي القصه الاولانيه اللي كان بيعملها محمد فرج، وطبعا كانت حلوه قوي قوي، فدي المفروض تاني قصه من القصص. احنا قلنا المسلسل ده فيه 5 قصص، فواضح ان هم ايه كل شهر هينزلوا لنا قصه، والقصه بتكون عباره عن 3 حلقات. والناس طبعا اللي بتحب مسلسلات الجريمه والحاجات القصص الحقيقيه دي هيستمتعوا جدا بهذا المسلسل. يلا اغنيه غبي لحوده بندق، واي حد نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي على 92 100.

دلوقتي بقى هبدأ أكلمكم عن المسلسلات اللي بدأوا يحضروا لها علشان تتعرض في موسم رمضان 2027. ولكن أنا بس إيه، في حاجة منتل دلوقتي بتحصل عايزة برضو يعني أرجعها معاكم. عندي خبر بيقول إنه ياسمين رئيس تعاقدت على بطولة مسلسل ما تيجي نشوف مع أحمد فهمي، واللي هيشاركوا بيه في موسم رمضان 2027. والمسلسل المفروض إنه من 15 حلقة ومن تأليف ورشة EXI وإخراج حسين المنباوي، والمفروض إن أحداثه بتدور في إطار اجتماعي درامي. دي كل التفاصيل الموجودة دلوقتي. أنا بقى في حاجة جماعة، مش كان في مسلسل اسمه ما تيجي نشوف كان اتعرض أوف سيزن قريب، يعني مش من كتير، من سنة أو من سنتين تقريبا، وكان بطولة جماعية وكان كذا قصة مع بعض، مش كذا قصة منفصلين بس يعني هم كانوا كذا كابل وكل كابل عنده مشاكل معينة. أنا فاكرة كان في هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبري، كان يا جماعه كان في ناس كتير قوي في المسلسل ده، ولا متهيأليش وكان اسمه ما تيجي نشوف فعلا. فمش كده مش عارفه ازاي في مسلسل تاني اسمه ما تيجي نشوف، ولا هل ده مثلا ما تيجي نشوف الجزء الثاني مثلا فلسه بقى في نجوم كتير ويبقى نفس الفكره، ولا ما تيجي نشوف ده اسم مؤقت مش عارفه. ما تيجي نشوف فعلا لما هلنوا اي تفاصيل تانية اكيد هنفهم بقى اللخبطه دي جايه منين. طيب عايزه اسلم على رقم اخر 175، بيقول انا مش ممتنع انك تشغلي حاجه لعمر خيرت، الفكره كلها اني ما بحبش اكون انسان مستحوذ على حق جماعي، ووقت البرنامج حق جماعي مش مفرد. عبد الوهاب علي صباح الجديد لانج، صباح الفل يا عبد الوهاب، بس ليه تصعيد الامور؟ يعني الدنيا ابسط من كده. اولا انت مش هتستحوذ على حق جماعي ولا حاجه لما تطلب اغنيه في البرنامج، ليه؟ لان انت واحد من الجماعه، انت فرد من الجماعه، فلما انت تطلب اغنيه وحد تاني يطلب اغنيه وحد التالت يطلب اغنيه والعب كل الاغاني اللي بتطلب، فده معناه ان احنا الجماعه كلها اتبسطت، فاهم؟ وانا اتبسطت ان انا بسطتكم، وانتوا اتبسطتوا ان انا شغلت لكم الاغاني اللي انتوا عايزاها، فيعني عادي ليك حق المشاركه وانك تطلب اللي انت عايزه، خصوصا ان انا اللي باوفر، يعني انت مش جاي تقتحم البرنامج يلا انا عايز اسمع شيء، فيعني الدنيا بسيطه يا عبد الوهاب، اطلب اللي نفسك فيه. يعني في مريم بتقول عايزه اغنيه ركبت الخصومه، والله مش موجوده، بس في حاجات تانية لحمو المرشدي، واحنا اصلا لعبنا اغنيه حبيبي خليك لحمو المرشدي وعمرو مصطفى، فممكن تختاري حاجه تانية لحمو المرشدي بقى الساعه الجايه. في عندنا اركب الدبابه، في ولا حمو جه، في العيون الحلوة دي، العيون الحلوة دي هي لازم تقال كده، مش تقال العيون الحلوة دي عادي، مش هتسمعيها بصوت حمو المرشدي، مش هتحسيها، فاهمة؟ فاختاري واحدة منهم نلعبها لك الساعة اللي جاية، وانتو كمان بتبعتولي على 92 100. الأغنية دي طلبت من مين من مين من مين؟ من محمد طنطاوي. يلا نسمعها.

طيب يا جماعة، اهو الحمد لله ما طلعش بيتهيألي. في رقم اخر 934 بيقول في مسلسل ما تيجي نشوف بتاع هنا شيحة لما كانوا شلة اصدقاء وكانوا بيسافروا مع بعض واتخانقوا وكان معاها احمد فلوكس. بالظبط، شكرا، هو ده المسلسل اللي انا قصدي عليه. وهقول لك بقى، انا فاكرة حاجة تانية برضو، انه المسلسل ده كان مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب لمصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود. دي برضو معلومة دي كانت عندي وقتها، عشان كده انا فاكرة المسلسل كويس وكنت مسحولة معاه جدا ومع الحوارات اللي حصلة، فعشان كده حسيت ان انا هنكت شوية. بس زي ما قلت لكم، يا هو اما جزء تاني اما اسمه مؤقت، يعني هنكتشف. في ضياء بيقول صباح الورد والياسمين، يا رب تبقي بخير وكل الكاست بخير الا وانا معاك. فضل شاكر، صباح الفل يا ضياء، احنا زي الفل يا رب، انت كمان تبقى زي الفل. رقم اخره 063، عايز طيبة تاني لا لاحمد سعد. لا لا لا، عشان احنا لسه لاعبين مكسرات من شوية، فممكن لو موجودة الساعة الجاية العبها لك. وبمناسبة ان احنا بنتكلم عن المسلسلات اللي بدأوا يحضروا لها علشان تشارك في موسم رمضان 2027، كلمتكم عن مسلسل ما تيجي نشوف لأحمد فهمي وياسمين رئيس. في مسلسل تاني بقى بدأوا تصويره حاليا، وهو مسلسل انا متحمسة له جدا جدا جدا جدا، وهو مسلسل 17 متر للنجم هشام ماجد. والمفروض المسلسل ده 15 حلقة وهيتعرض في النص الاول من رمضان اللي جاي. الفكرة بقى طبعا اكيد مسلسل كوميدي كده كده هشام ماجد، ولكن بقى مين اللي بيشاركوا بقى في بطولة المسلسل؟ لحد دلوقتي اللي بيشاركوا في بطولة المسلسل محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنة، دنيا سامي، احمد بيلا، محمد عبده، ولسه دلوقتي بيشوفوا بقى باقي فريق العمل يعني وبيتعاقدوا معاهم وكده. المسلسل ده من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين واخراج كريم الشناوي. اللذيذ بقى في الموضوع ايه؟ طبعا في حاجات كتير قوي لذيذة في الموضوع، ولكن الناس بقى اللي متابعة ايه اللي بيحصل بره الاعمال الفنية اللي بتعرض على التلفزيون. في مسرحية خيال مريض بتتعرض بقى لها فترة، بقى لها شهرين تقريبا، وانا حضرتها من اسبوعين كده. جماعة المسرحية دي حلوة قوي. المسرحية دي هشام ماجد وهنادي مهنة ومحمد عبد الرحمن توتا، وبيشاركهم بقى عدد تاني من النجوم. بجد من ألذ الحاجات اللي حضرتها لايف مؤخرا. عارفين انه يمكن بقالنا كتير مش بنشوف مسرحيات كتير، ولكن المسرحية دي معمولة بإنتاج ضخم جدا، وفكرة حلوة قوي ومتنفذة تحفة، والتمثيل خطير، والضحك انت بجد طول الوقت بتضحك، ما فيش ملل يعني. بجد مسرحية حلوة قوي، فالكيمستري ما بينهم اصلا كانت لذيذة جدا. فلما عرفت بقى دلوقتي معلومة كمان انه هشام ماجد وتوتا وهنادي مهنة بيعملوا كمان مسلسل رمضان اللي جاي مع بعض، فحسيت ان انا اتحمست قوي، لانه اللي حضر المسرحية هيبقى فاهم انا بتكلم في ايه، وفاهم حتة الكيمستري واللذيذة اللي طالعة منهم الصراحة هم التلاتة دي. فمتفائلة جدا ومتحمسة جدا لهذا العمل. كده كده هشام ماجد يعني مكسر الدنيا بقاله سنين، وخصوصا في رمضان يعني ما بيهزرش، فان شاء الله المسلسل ده كمان هيبقى خطير.

صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: علي فولتو كهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط رأس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: آخر خبر معايا بقى عن مسلسلات رمضان 2027 هو مسلسل ولسه ما أعلنوش عن اسمه ولا أي تفاصيل غير بس إن المسلسل ده هيكون أول تعاون ما بين الفنان أحمد السقا وأحمد غزي في عمل درامي جديد ومفيش أي تفاصيل بقى عن الموضوع خالص خالص خالص. مفيش أي كلام عن مثلا السكة هتكون رايحة في حاجة عاملة إزاي, بس أعتقد يعني أكشن يعني أحمد السقا وأحمد غزي برضو جاي منه في الأكشن جدا. فدي المعلومات اللي موجودة, لسه ما اعلنوش عن باقي فريق العمل ولا حتى عن اسم المسلسل ولا اي حاجه, ولا حتى قالوا المسلسل ده يكون 15 حلقه ولا 30 حلقه, بس هي دي المعلومه يعني ان احمد السقا واحمد غزي هيشاركوا مع بعض في مسلسل في رمضان اللي جاي. طيب في رقم اخر 640 انا مش فاهمه الاس ام اس خالص, فممكن تبعتها تاني او تشرح لي اكتر. في كمان رقم اخر 001 بيقول مشي اختاري اركب الدبابه بس شغليها على طول الساعه الجايه بسرعه قبل ما اوصل الشغل. حاضر عينيا, يعني اول اغنيه تطلع بالساعة الجاية أغنية أركب الدبابة عنيا. وفي شيماء بتقول أنا بتفرج على مسلسل 50-50 تحفة. إيه ده أنا ما شفتوش بقى, أنا شفتولي, أحكي لنا عن المسلسل أكتر. طيب يا شيماء في مين تاني؟ في بجد رقم آخره 063 بعت نقط, ده معناه إيه يا ترى؟ رقم آخره 182 عايز أغنية قاعد مكاننا الفضل شاكر. إحنا لسه سمعين فضل شاكر حالا, سمعنا أحلى رسمة, سمعنا فضل فضوليز خلاص, فنسمع سارة المنذر بقى على نفسك مش عليا عشان طلبت على رقم الاس ام اس. ولو نفسه يسمع حاجة طبعا بيبعت لي على طول على 92 100.

طيب يا جماعه، في حد مش عايز نقول اسمه ولكن هقول لكم السيتويشن يعني، وانتوا تنصحوه يعمل ايه. هو النهارده تالت يوم ليه في الشغل الجديد، وهو مش مبسوط ومش مرتاح وحاسس ان هو في مكان مش شبهه وكده، ومش لاقي نفسه في الشغل، فهو بيفكر يمشي. والنهارده تالت يوم ليه في الشغل، فبيقول لي اسالي المستمعين اعمل ايه. تنصحوه بايه يا جماعه لو سمحتوا قولوا لنا. بس خليكم احضر خير، ها يعني عايزين اراء موضوعيه يعني. 92100 رقم الاس ام اس، اختاروا بقى كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها دلوقتي. نسمع مسألة مبدأ أو تتر نهاية مسلسل مسألة مبدأ، عشان كان في حد عايز يسمع عمر خيرت، فقلت طب ما نسمع حاجة مزيكة عمر خيرت وفي نفس الوقت تبقى أغنية، وفي نفس الوقت أنا أصلا بحب قوي تتر مسلسل مسألة مبدأ سواء البداية أو النهاية، فقلت نسمع النهاية مع بعض. واللي نفسه يسمع أي حاجة تانية يبعت بقى على 92 مية. معنا ساعة كاملة بقى نلعب فيها كل اللي نفسنا فيه.

0: لحد الساعة 12 الظهر بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. اول اغنية هنسمعها في هذه الساعة هي اغنية اركب الدبابة حمو المرشدي عشان حد طلبها من بدري. هنشوف بقى نلعب ايه تاني. في عندنا رقم اخره 018 بيقول تيلير هو انت ليه كاتبها تيليريليو تير ايه هي المفروض تريليون انت بقى كاتبها تيليريون. سلامة وعافية ليك يا متألقة في كل المواسم سلمى اسم حمد الله على سلامة سلمى اللي أكسجين حياتنا ومبدعة أثير إنرجي وربنا يديم علينا نعمة وجودك في حياتنا. مليون سلام طاير ليكي من سالم شاكر ومعاه باكات متنوعة من جزيرة ورد المنصورة. باكات عامة يعني شكرا جدا دي مفروض باقات صح باقات ورود فهمة جدا وصباح الفل يا سالم والله العظيم وشكرا على المجهودات الجميلة دي. وفي محمد سويلم بيقول صباح الفل عليك يا ملكة الترتر عاوز اسمع اغنيته بحبك وحشتيني على فكرة شفت الصبح هون علينا معظم الوقت وانا خلاص اهو باقي ليا شهرين وخلص جيش الحمد لله فشكرا شكرا ليك انت يا محمد على المسج الحلوة دي وربنا معاك يا رب ويوفقك. في كاميان عبد الوهاب علي بيقول على اغنية او موسيقى اعدام ميت لعمر خيرت انا بعشق الموسيقى دي بجد بيقول او ممكن مكانك في قلبي برضو مكانك في قلبي حلوة قوي الله طب ماشي هشوفها طبعا لو موجودة نلعبها على طول. باقي المسج بقى مش فاهماها مش فاهمة انت بتوجه لي انا الكلام ولا بتوجه لنفسك ولا ايه اللي بيحصل يعني. طيب كنت بقول لكم انه في حد تالت يوم لي في الشغل النهاردة وهو حاسس انه مش مرتاح في الشغل الجديد ومش مبسوط وحاسس ان الناس اللي حواليه مش شبهه فهو طالب منكم نصيحة هل يكمل في الشغل شويتين تلاتة كمان ولا يمشي. في اس ام اس بتقول رأي بس انا مش عايزه اقول رأي واحد علشان عايزين نجمع اراء كده عشان ما نسوحوش فاهمين قصدي فقولوا لي رايكم يعني لو انتوا بقالكوا 3 ايام في الشغل وحاسين ان انتوا مش مرتاحين او مش لاقيين نفسكوا او الناس اللي في المكان مش شبهكوا هل هتمشوا فعلا ولا شايفين ان لا يعني احنا لسه ده ثالث يوم مش هنقدر نحكم دلوقتي ولا نصبر شوية ولا لا لازم نشتغل في مكان مريحنا ولا الشغل مش دايما بيبقى على مزاجنا يعني انتوا رايكم ايه في حاجه زي كده ابعتوا لي يلا على 92100.
1: طب بص انا اقول لك كلمتين من الاخر انا ابويا قال لي انت هتبقى رقم واحد في العالم حتى لو العالم ده كله ضدك قلت له بابا بالفعل انا عالم ضدك قال لي برضه هتبقى رقم واحد هتيجي انت افكر فيك بس الكلام ده طب بقول لك ايه يا احمى نص بقول لك يا اشرف امسيكا ابعتها

طيب بصوا بقى النصايح اللي جت. اولا رقم اخره 511 بيقول امشي والله لازم تمشي ماشي، فدي اول حاجه. تاني حاجه عبد الوهاب علي بيقول مش غلط ومش عيب انك تسيب الشغل، لكن الحرام انك تمشي منه بدون ما يكون فيه بديل. وجهه نظر برضو، وجهه نظر. فماشي، اتمنى يكون سمعنا دلوقتي وياخد بهذه النصايح. كمان عبد الوهاب بيقول خامه صوت كامله واحساس مميز، ساره المنذر، وشرف كبير ليا اني اكتب ليها. صباح الفل يا عبد الوهاب، بس هي ساره خلصت الساعه 10 فبات في الوقت الغلط، بس وصل لها رسالتك طبعا عنيا. في رقم اخر 182 عايز من البدايه ما حبتنيش لمسلم، حاضر ولو موجوده هلعبها طبعا. وفي رقم اخر 063 عايز بتمنى انساك، هي للاسف مش موجوده فممكن العب لك حاجه ثانيه لشيرين. في بقى معلومه لسه عارفاها دلوقتي وانا شخصيا متحمسة لها جدا، لانه في مسلسل بيتصور دلوقتي، بس ده مسلسل اوف سيزن بقى ملوش علاقة بموسم رمضان وكده. مسلسل اسمه ولاد اللذينة، مسلسل ده مكون من 10 حلقات والمفروض انه هيتعرض على احدى المنصات ضمن موسم الاوف سيزن. ومين بقى اللي بيقوم بدور البطولة المطلقة لهذا المسلسل؟ المسلسل ده يا جماعة بطولة زياد زوزة، ودي تعتبر أول بطولة مطلقة لزياد زازا. طبعا احنا شفناه شارك في كذا حاجة، شارك الأول في مسلسل برستيج بدور ما كانش كبير قوي، وبعدين طبعا كان دوره بقى اللي باين فيه جدا كان مسلسل ميد تيرم السنة اللي فاتت، وبجد المسلسل ده كان حلو قوي وزياد زازا كان شاطر قوي. وبعدين سمعنا الفترة اللي فاتت انه تعاقد على ولاد رزق 4، ولكن دي بقى تعتبر أول حاجة اللي هو بطولة مطلقة لزياد زازا. بصراحة أنا بشوف أن زياد زازا عامة من الفنانين اللي بيشتغلوا على نفسهم جدا، سواء في مزيكته أنه هو دايما متجدد. يعني الناس الأول كانت واخدة عنه إمبريشن معين كده في المزيكة، وبعدين هوب نلاقيه راح في حتة تانية، وبعدين راح في حتة تالتة ورابعة، فدايما مزيكته مختلفة ومتجددة قوي. كمان بيشتغل على نفسه قوي في موضوع التمثيل، وبجد يعني هو تالنتد قوي، وأنا بصراحة بحترم جدا الشخص اللي دايما يعني بتبقاش عارف هو هيعمل ايه في اللي جاي، فمين حاجة. فطبعا نتمنى كل التوفيق لزياد زازا في مسلسله الجديد وفي أعماله الفنية القادمة.

0: جماعه الاغنيه دي من الاغاني اللي هو انت ما تعرفش تقدر قاعد ساكت كده عماله اهز راسي بقى باد بوي بجد خطيره. بجد في رقم اخره 063 بعت بيقول لي ممكن اغنيه لزياد زازا. ده انا قدام السؤال المباشر يعني هو بعت المسج دي واحنا بنسمع اغنيه فليرتي بتاعت زياد زازا. فصباح الفل يا رقم اخره 063. طيب في اراء تانية في موضوع صديق البرنامج اللي مش عايز يقول اسمه اللي قلت لكم ان هو تالت يوم ليه في الشغل النهارده وهو حاسس ان هو مش مرتاح خالص وان الناس اللي حواليه مش شبهه وان هو عايز يمشي. وبجد الاراء اللي جت لحد دلوقتي يعني قبل اللي انا هقراهم دلوقتي انه حد قال له امشي وحد قال له ايوه امشي بس لازم يكون في بديل. في بقى اراء مختلفه. في مثلا مروه بتقول صباح الفل يا سلمى انا شايفه انه تو ايرلي انه يحكم على الشغل والناس دلوقتي. انا شايفه يدي نفسه فرصه عشان ما يبقاش متسرع. ربنا يوفقه وان شاء الله يلاقي اللي شبهه وشبه اللي بيحلم بيه. ده برضو كلام في منتهى العقل انه يعني لسه شويه يعني اتقل شويه عشان تعرف تحكم صح او يمكن تعرف تتعود يمكن تعرف تتأقلم. في برضه شيماء بتقول لازم يصبر على الشغل شويه على الاقل شهر عقبال ما ياخد على جو المكان وزمايله. برضه ده رأي جميل. يعني الاراء لحد دلوقتي 50-50 يعني نص الناس بتقول له امشي خلاص طالما مش مرتاح وفي ناس بتقول اللي هو لا تأنى وتريث وخد وقتك ان انت يعني تاخد على الاجواء. فدول الرأيين. القرار في الاخر يرجع طبعا لصاحب الشأن ولكن فكر كويس قبل ما تاخد قرار. ده كل اللي انا اقدر اقوله. 92% رقم الاسباس وروي حابين تسمعوا ايه تاني النهارده.
1: انرجي 92.1 المزيكا

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: آخرة صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب في SMS من أمل الجندي بتقول بصي هو دايما معظم العلاقات الناجحة بيكون أولها عدم قبول، أنا رأيي ما يحكمش بسرعة. والله يا أمل مش عارفة، يعني هو مش معظم العلاقات بيبقى أو مش معظم الحاجات يعني بيبقى أولها عدم قبول، بالعكس في حاجات أنت بتبقي داخلها مرتاحة سواء شغل جديد سواء علاقة مع أشخاص أو كده، يعني معرفش يعني أنا بحس أصلا يعني لو في حاجة كده أفلاكي من الأول غالبا بيبقى إحساسك صح، يعني عارفين انتوا اللي هو لما يبقى انت في حاجة جواك كده صوت جواك بيقولك حاجة معينة وانت مش عارف يعني تتحرك على اساس الصوت ده ولا تتجاهله، وفي الاخر تلف الايام وتكتشف ان الصوت الداخلي اللي كان جواك ده كان معاه حق. فانا بصراحة بقيت بقتنع ان لو في حاجة جواك بتقولك كذا فغالبا بتبقى صح حتى لو ما لهاش دليل واضح قوي قدامك، بس طبعا مش منطقي برضو ان احنا نمشي باحساسنا بس في يعني ظروف بنتحط فيها لازم ناخدها ونشوف هتودينا فين، بس انا بتكلم في المطلق يعني على فكرة لو حاجة بتقولك كذا ده. في رؤية بتقول صباح الخير على ملكة كل المواسم وكينج الميكسر، صباح الفل يا رؤية وانا لوحدي النهاردة، بس طبعا نسلم لك على كينج الميكسر يا سلام. في رقم اخره 063 برضو بيقول هو في مسلسل 10 حلقات بس، في مسلسلات 10 حلقات بس بتبقى مش في رمضان، بتبقى مسلسلات اوف سيزن عادي، وفي مسلسلات على فكرة بتبقى 5 حلقات، وفي القصص اللي هي القصيرة بتبقى 3 حلقات، فعادي يعني دلوقتي مفيش رول قوي الموضوع عدد الحلقات ده. في كمان رؤية كانت بتقول لسه فات حلقة حمو المرشدي، حصل لعبنا حمو المرشدي فعلا. في مين تاني؟ حد عايز عفروته فرق خبرة، حاضر عينيا هجهزها. في كمان رقم اخره 018 ده سالم، سالم شاكر بيقول كنت مستعجل وانا بكتب وتستحقي اكتر من كده، ربنا يخليك يا سالم، وعايز اغنية لمحمد الحلو، حاضر هشوف الاغنية اللي طالبها لو موجودة نلعبها. في كمان رقم اخره 182 عايز اصالة لما اقعد ويا حالي، حاضر برضه هشوف كل الاغاني اللي طلبتوها وهنلعبها، بس كان في حد طالب مكانك في قلبي لعمرو دياب، انا ما اعرفش ليه مش لاقياها مع ان باقي الالبوم موجود، بس لقيت مكانك بس، فهي مكانك غير مكانك في قلبي، بس ممكن نلعبها او نلعب حاجة تانية. اختار بقى معايا حابب تسمع ايه تاني لعمرو دياب لحد ما ادور واشوف مكانك في قلبي مش موجودة ليه. يلا نسمع نبيل العسل عشان برضو اتطلبت على رقم الاس.

شوفوا أنا متعودة إن النوع ده من العبس بيجي غالبا من الصين، ولكن إنه يجي من ألمانيا ده كان جديد بالنسبة لي بقى النهاردة. ليه بقى؟ بيقولك في لص ماشي حرامي يعني دخل محل بتاع مأكولات ماشي بالليل، تمام؟ فطبعا ده حرامي يعني سيف، يعني داخل يسرق أموال، يسرق فلوس، يسرق ذهب ياقوت مرجان كده، فاهمين؟ يعني الحرامي المفروض بيروح يسرق فلوس يعني. فبيقولك إن هو طلع من المقهى ده أو المطعم يعني اللي فيه أكل وكده ده من غير ما ياخد ولا مليم، مع إنه كان فيه صندوق فيه إيراد اليوم وهو راح بالليل متأخر ماشي، فكان عنده أوبشن إنه يسرق الصندوق اللي فيه الفلوس أو يحاول يفتح الصندوق، ما المفروض ده حرامي برضو وأكيد معاه عدته يعني، فممكن يفتح الصندوق وياخد الفلوس ويمشي والدنيا تمام. ولكن هو ما عملش كده، الحرامي ده ممسش وملمسش الفلوس، ولكن سرق إيه بقى؟ سرق كعكة وعبوتين من الايس كريم. ماشي، سرق كيكة، يعني هو داخل يسرق كيكة وايس كريم بجد. والفكرة طبعا انه عرفوا بقى يوصلوا يعني انه في حرامي دخل هنا وكده، وقعدوا بقى يحققوا ويشوفوا ايه الحاجات اللي نقصت وكده، لقوا بجد الحاجات اللي نقصت كيك وايس كريم. فطبعا هما الشرطة هناك مذهولة دلوقتي ومش فاهمين هو ده عبارة عن ايه، يعني ايه الفكرة. وبعدين عمالين بقى بيفكروا انه طب هو بجد كان هدفه ان هو داخل يسرق الكيك والايس كريم، ولا هو كان داخل يسرق فلوس بس جاع مثلا وهو جوه فقال لا طب ما انا الكيكه والايس كريم انا اولى بيهم دلوقتي، ولا الكيكه كانت ريحتها بقى خلاص مش قادر يقاومها. فما اعرفش، انا بجد مش قادر افهم هو ده عباره عن ايه، يعني ده شيء غريب جدا. والمشكله ان هو يعني غبي جدا انه ما انت سبت اثر وراك فعرفوا يجيبوك وعرفوا يعني، فبنعمل كده ليه؟ انا مش قادره افهم هذا الشخص كان ايه اللي في دماغه. طب وحتى نفترض انه جاع مثلا او ما قدرش يقاوم الكيك، طب خد الكيك والايس كريم وخد فلوس بقى يعني. استفدت يعني من الزياره، بجد شيء غريب جدا، بس يعني قلت اشارك معاكم هذه العبثيات بما ان واضح انتم بتحبوها زي يعني.

في اسمس ضحكتني قوي. رقم اخره 063 بيقول الحرامي في بيته الايس كريم اخذ الكيكه في حته تانية. بجد انا المشكله انا تخيلت المشهد, انا تخيلت تامر الجيار وهو شكله الماني مثلا, فاهمينه عنده شعر اصفر كده وبتاع, وسارق بقى الكيكه والايس كريم ومروح بيهم وقاعد باقي الايس كريم خد الكيكه في حته تانية. فهمك قوي عامه, فهمك وقفيه في محله جدا. في عبد الوهاب علي بيقول حرامي كيوت الراي العاطفي عمره لا كان ولا هيكون حل جذري. ده دخل في موضوع تاني. اوكي انا قلت ده ايه علاقته بالحرامي اللي سرق الايس كريم والكيكه, بس هو بيعلق بيقول حرامي كيوت بس, ده اول حاجه. بعدين بقى بيقول حاجه تانية خالص, بيقول الراي العاطفي عمره لا كان ولا هيكون حل جذري لنهايه مشكله او لنصيحه او لاتخاذ قرار, والمنطق بيقول انه ما دام شايف نفسه غير مؤهل انه يكمل مفيش لوم, لكن يأهل نفسه على مكان تاني. فهمك جدا يا عبد الوهاب. طبعا ما ده اللي احنا بنقوله, ان احنا مش بنقرر في الحاجات دي بمشاعرنا بس, خصوصا لما يبقى الموضوع شغل او كده, ولكن هو مثلا شايف انه الاجواء كلها مش مناسبة لي, البوزيشن اقل من اللي هو يستحقه, الدنيا كلها على بعض مش زبطة, وهو مش مرتاح نفسيا في المكان ولا مع الناس ولا كده. فهنا مفهوم جدا انه المشاعر فيها شيء من المنطق, يعني مش مشاعر مش مجرد اللي هو انا مش مرتاح في المطلق, لا مش مرتاح عشان في اسباب اللي هي 1 2 3. فهنا يبقى المشاعر والمنطق ماشيين في نفس السكه, فساعتها ممكن نبدا ناخد قرارات فعلا بناء على هذا الشيء. يعني في رقم اخره 944, انا مش فاهمه تقريبا ده شعر ولا ايه, بيقول خايف يشوفوني في يوم ما يعرفونيش, القلب غامض والوش مليان تجاعيد, استنيت كتير وفضلت قاعد وبرده ما فيش, لسه في نفس المكان وانت ما بتجيش, ما شفتش حاجه من بعد يا ستي ما روحتي بعيد, لقيتيني في غربة وحيد مع اني في نقط. ما كملش باقي المسج عامة, يعني مش عارفة ايه باقي الكلام بس تمام. يعني صباح الفل واتمنى تبقى كويس, بس اهم حاجة. في صديق البرنامج عمر بيقول افتكر ان ده فكرة اعلان للمحل ممتازة ان محدش يقدر يقاوم منتجاتهم مثلا. والله مثلا هما بقى ممكن يستغلوا الموقف ده لصالحهم, ممكن يعملوا منه بقى كوميكس مثلا على السوشيال ميديا, فدي فكرة حلوة. ان شاء الله لو صحاب المحل الالمان بيسمعونا دلوقتي ياخدوا الفكرة دي ويستغلوا فعلا هذا الترند لصالحهم. بس كده 92 ما رقم الاس ام اس, ممكن تختاروا معايا ايه اغنية اغنيتين كمان كده, ان شعبوا اللي بيوم الحلقة قبل ما تخلص.

رقم اخره 063 بيقول لي فرق خبره. معلش معلش انا عشان انا نسيت. معلش فحاضر جهزتها ونسمعها. في عمر بيقول يا سلمى عمر مصطفى كان ظالم نفسه سنين طويله، انا انبهرت لما اتفرجت عليه وهو بيلحن بجد في حته تانية. بص عمر مصطفى بجد بجد عبقري من اول ما بدا، يعني هو تاريخ. انت مش فاهم كم الاغاني الهتات اللي عملها واشتغل مع كم فنانين قد ايه وعامل اغاني، يعني انت مش هتتخيل. لو قعدنا بقى دي عايزه حلقه بقى ومش حلقه ساعتين، نقعد بقى نفصص كده كل أغاني عمرو مصطفى اللي لحنها والهتات بتاعته وكده. فطبعا دي حاجة ما فيش خلاف عليها، ولكن أنا فاهمة أنت عايز تقول إيه. هو علشان الشخص عامة لما بيبقى شاطر قوي في شغله وكده وبيبدأ أنه هو يتعرف وبتاع، طبيعي أنه هو ممكن يحصل عكوسات معاه في الحياة، ده طبيعي. ولكن هي الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة أنه هل انت هتستسلم لهذه العكوسات وهتقعد تنشغل بالمشاكل اللي حصلة، ولا هتقرر ان انت تتجاهلها وتكمل في طريقك وتفضل تكمل ابداعاتك ونجاحاتك. فهو ممكن اللي كان حاصل عند عمرو مصطفى ان هو في فترة فعلا كان بيتسحل شوية في المشاكل اللي حاصلة وكده، وكان بيتكلم من قلبه قوي، فبيبقى فيه تصريحات بتطلع بتزعل حد منه، فبتبدأ تحصل مشاكل والدنيا تكبر وكده. فيمكن ده اللي كان ملغوش شوية، أو مش ملغوش طبعا، مفيش خلاف على الفن اللي بيقدمه عمرو مصطفى، ولكن لما الحتة الشخصية بتخش في الموضوع ممكن إيه بتبقى الدنيا كده مش واضحة قوي. ولكن لما هو قرر إن هو يتجاهل كل هذه المشاكل ويعيش كده في حالة من السلام، فبدأ بقى إن كل اللغوشة اللي برة دي راحت، وبدأنا نرجع نشوف تاني الكور بقى اللي جوه، الفنان بقى اللي بجد. وبدأ ان هو يبقى اروق، فبدأ يعمل حاجات تاني اكتر. وهو كمان كان تعرض لوعكة صحية طبعا، الحمد لله على سلامته، ونتمنى له طبعا ربنا يبعد عنه اي شر. فبرضه ده خلاه يختفي شوية عن الساحة، ولكن طبعا عودته يعني قوية جدا جدا جدا، وعامل حاجات مختلفة وعامل روح جديدة، ومطلع اصلا الفنانين الجداد بشكل مختلف. فلا عمرو مصطفى مبدع مبدع مبدع، انا بحبه جدا. ولما شفته له حتى انترفيو مؤخرا تشوف بقى وهو قاعد بيتكلم بقى في منتهى الهدوء والروقان والرسيان، حاجة يعني بجد تشرف. يعني أنا بشوف أن عمرو مصطفى فخر لينا كمصريين في الوطن العربي كله، أنه قد إيه هو بجد يعني فنان مبدع جدا جدا. فبوجه له تحية كبيرة قوي بجد، أنا بحبه وبحترم عمرو مصطفى جدا جدا جدا.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيد. البرنامج اللي جاي في التمانيات مع محمد طارق أضافر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب يا شباب، عايزه اسلم على رقم اخره 037 بتقول سلومي انا عايزه اسمع اغنيه مكاني الصح لتامر عاشور. حاضر جاهزه هنسمعها دلوقتي حالا، وكان نفسي اعزم عليكم واقول لكم اطلبوا اغاني تاني، ولكن خلاص ما فيش وقت، هنسمع تامر عاشور وبعد كده هنختم على طول. في عمر بيقول لي اختمي باغنيتك المفضله. والله شكرا يا عمر، شكرا على هذا الاوفر الجميل، بس يعني انا مش عارفه ايه اغنيتي المفضله، هي بتبقى فترات، بتبقى مواسم، فهفكر فيها. لو عرفت العب اغنيتي المفضله حاليا، لو افتكرت ايه هي عرفت اوصل لها العبها. حاضر عليا.

خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح، كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق أضاف التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. عمر كان اقترح عليا اقتراح جميل ان انا اختم باغنيتي المفضلة، وقلت لكم ان دي حاجة بتتغير في المواسم، فالاغنية دي هي اغنية من الاغاني المفضلة بالنسبة لي بقالها فترة يعني، وهي اغنية تنساني الحماية، معلقة معايا مثلا بقالها بتاع شهرين ولسه في التوب 5 بالنسبة لي ما بتنزلش يعني، فقلت يلا نختم بيها، الأغنية حلوة قوي، فهسيبكم بقى تسمعوها وتسمعوا قضى بعد كده، وأكيد تسمعوا باقي برامج انرجي على مدار اليوم، وهنتقابل بكرة.

0: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبة انرجي، كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 للساعة 1. وانا النهاردة مش معاك لوحدي، بقى انا معايا صديقي العزيز محلل الرياضي كريم فضل. يا كريم صباح الفل.
1: صباح الجمال.
0: لا بص بقى، انا ايه، انا اقوم لك، لا اقوم لك بس عدل المايك زي ما انت، زي ما اقرب لك المايك شويه. ايوه نقرب المايك عشان ايه الناس على الصبح كده تسمع الصوت حلو مش بعيد. صباح الفل عليك ويومك جميل. صحيناك بدري؟
1: لا انا كده كده بصحى بدري وانت عارف.
0: طيب الحمد لله.
1: بحب يعني اصحى اصلي طبعا، والشغل وال يعني
0: في مجال الرياضه الصحيان بدري ده قليل،
1: ما علشان شغلي التاني خارج مجال الرياضة.
0: طب انا عايز اروح معاك بقى للرياضة، وعايز ابدأ من منتخب مصر. منتخب مصر اللي عنده ماتش يوم 25 ان شاء الله، ماتش في اول الجولات في تصفيات كاس الامم 2027 اللي احنا بنأمل نفوز بالبطولة اصلا بإذن الله، يعني
1: ان شاء الله.
0: وده حلم كل اللعيبة وحلم صلاح وكابتن حسام وكل الجماهير المصرية. شايف اختيارك كابتن حسام ازاي؟ والسؤال اللي كل الناس بتسأله، ما هي المعايير؟ شايف في معايير ولا هو وجهات نظر مدرب فقط؟
1: لا هي الاتنين. بداية كده انت عارف ان في مدربين كتير جدا في العالم مش في مصر، وحتى في مصر يعني حتى في مصر كل مدير فني عنده التيم بتاعه، العناصر اللي بيثق ان هي هتقدم له افضل المستويات اللي بناء عليها بيحقق النجاحات. خلينا متفقين ان منتخب مصر خلال كاس العالم الأخير قدم أفضل مستوياته وأفضل النتائج الممكنة في بطولة كاس العالم، حقق انتصارات وسجل عدد كبير من الأهداف، تألق للاعبين كثر يعني مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، محمد صلاح، مهند لاشين، مروان عطية، زيكو طبعا كان اكتشاف، وهيثم حسن واحد من الاكتشافات، وده اللي هيخلينا بقى نروح لحتة الاختيارات. كابتن حسام كان عنده عدة رهانات بداية كده لو تفتكر، من لاعب سيراميكا إسلام عيسى لما راهن عليه وضمه للمنتخب ولعب وقدم أداء كويس جدا إلى أن تعرض للإصابة في مباراة أسبانيا الودية.
0: صحيح.
1: بعد كده الرهان على هيثم حسن نجح، الرهان إن مصطفى شوبير يكون الحارس الأساسي للمنتخب نجح،
0: رهان زيكو
1: أنا لسه جاي لك، حتى الرهان على حمزة عبد الكريم، يعني فكرة اختيار حمزة هو مش بيلعب فريق أول مع النادي الأهلي،
0: رهان كبير،
1: كان رهان كبير خصوصا.
0: وعلى فكرة برضو في بعض اللاعبين تانيين غير دول كان لاعبي أهلي بقى في موسم كان الأهلي فيه هو الأسوأ الموسم اللي فات، إنك تضم إمام تعتمد عليه، ضم مروان وهو كان عنده لسه عامل عملية فتاء وهو ما رجع تضمه، فهو عنده رهانات، حمدي فتحي يلعب سرد باك، هو كان عنده بعض الرهانات وكسبها.
1: فده يديني فرايتي كده ان انا اسمع بقى واشتري من كابتن حسام. مش بقول ان مفيش اختيارات كانت تستحق، لا في يعني كان في عناصر، انت في النهاية بطولة الدوري دي هي النافذة اللي انت او الطبق اللي انت بتنقي وتختار منه، لان عدد المحترفين بتاعك مش كبير، فبالتالي الأغلبية بتكون من الدوري المحلي. التألق في بطولة الدوري المحلي هي النافذة اللي هتخليك تروح منتخب مصر. ولكن تعال بقى ايه نتكلم على العناصر اللي أثيرت، يعني محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، أكتر اسمين صح؟
0: شحاتة،
1: محمد شحاتة،
0: في بعض الأسماء تانية
1: زي علي حمدي،
0: علي حمدي الناس اللي تضم بقى،
1: محمد رضا بوب
0: في
1: حسام
0: الشناوي،
1: أشرف، لا الشناوي هقول لك حكايته دلوقتي،
0: أنا بقول لك الأسماء اللي عليها جدل كله، حسام أشرف، الشناوي، بسام من الناس اللي برضو،
1: محمد بسام الحارس
0: حارس مرمى،
1: أوكي محمد بسام أنا بسجل ورق،
0: ومحمد شعبان حارس مرمى
1: قدم أداء هايل مع القناة وواحد من الحراس اللي أثبتت كفاءة كبيرة. طيب احنا دلوقتي خلينا نتفق كده اتفاق انا وانت والسادة المستمعين ان في قوام اساسي بيلعب
0: طبعا،
1: والقوام ده بيشارك وبيقدم مستويات جيدة صح ولا لا؟
0: تمام، بس فيهم اصابات
1: زي
0: ياسر ابراهيم مصاب،
1: ادي ياسر يبقى حد بديل له،
0: تريزيجيه
1: بديل، مروان عطية قاف،
0: ماشي
1: تمام، دول العناصر الاساسيه اللي خرجت من التشكيله. طيب ياسر ابراهيم
0: لسه راجع من الاصابه، يعني انت عندك برضو في 3-4 لعيبه
1: بس يعني موجود، استيل موجود، يعني ياسر ابراهيم عندك محمد عبد المنعم ورامي ربيع عنصرين اساسيين, ومحمد شارك في مباراه الارجنتين الى ان تعرض للاصابه,
0: يعني اختلف عليهم
1: بلس بقى ان محمد عبد المنعم اساسا تالق بشكل كبير مع نيس
0: اخر جولتين دول كان جامد جدا
1: جدا,
0: وحتى نتائج الفريق كويسه
1: جدا بشكل كبير, يعني حتى بعيد عن نتائج الاوربين يا قضى عندهم قناعات كده. لو انا بتابع انا بسكاوت بقى يعني الحاجه اللي انا بحبها, لو انا بسكاوت على لاعب ما انا ما ببصش على النتائج, ببص على اداء اللاعب وارقامه داخل المباراه والاحصائيات دي ساعدت ولا ما ساعدتش. انا بشتغل على ده بلس ان محمد نفسه خلاص قرر انه يكمل في الاحتراف.
0: صحيح,
1: وده اللي قاله روجر ريكورد المدير الرياضي لفريق نيس. قالك ايه؟ قالك بعد ما يرجع محمد عبد المنعم من المعسكر هيتخصص له حد يعلمه اللغه الفرنسيه.
0: يا ريت.
1: لا ده خلاص ده تصريح رسمي. اذا محمد مكمل,
0: خبر حلو بالنسبه لي
1: ده جميل.
0: تعالى في رامي ربيعه كمان,
1: رامي ربيعه
0: متالق جدا
1: بشكل كبير جدا, جداً.
0: ورامي في ماتش في دوري ابطال اسيا النخبه زعل كريستيانو يعني
1: عمل جيم هايل بصراحه. هو عموما رامي ربيعه واحد من افضل مدافعين المصريين في اخر الفترات,
0: وكنت واخد حمدي فتحي وحمدي فتحي اتصاب وخرجته. كان الاولى انك تضم واحد زي محمد اسماعيل ولا عمر فايد؟ بالنسبه لك عمر فايد الضم وكل التوفيق لي طبعا.
1: لا
0: انا بالنسبه لك كفته ترجع
1: محمود الحمد الونش
0: اصلا
1: هيبقى رقم واحد بالنسبه لي لو مش هاخد عمر فايد.
0: يعني اسماعيل رقم ثلاثة
1: ليه؟ ما انا عندي سبب
0: برضه. انا بسالك انا ما...
1: يعني انت لو بتضم محمد اسماعيل علشان خاطر البيلد اب وانه بيطلع بالكوره, فما فيش افضل من محمد عبد المنعم في افريقيا كلها, صح ولا لا؟
0: اتفق.
1: رامي ربيعه واحد من افضل المدافعين لانه بالاساس هو مش مساك, يعني انت عارف انه بدايته كان لاعب وسط مدافع ولعب باك رايت مع الاهلي والكلام ده,
0: فكرته كويسه,
1: كورته كويسه وافضل من افضل المدافعين اللي شفتهم اصلا بيعمل لونج باص. فاذا يعني انت لو واخده عشان ده فانت عندك حد
0: اساتذه في دول,
1: بلس ان عمر فايد كورته كويسه واتطورت, يعني عمر كورته على الارض كويسه.
0: بس اسماعيل اكتر بوتنشال شبه حمدي. بتكلم على انت واخد حمدي فتحي كبروفايل لاعب ستة سيرد باك, ممكن شويه بميله ناحيه باك رايت, فده بروفايل محمد اسماعيل. ستة سيرد باك نفس البروفايل, بيزيد يلعب براسه بيسدد
1: الفكره
0: البروفايل شبه بروفايل, فانت هتبدلهم ببعض.
1: بس انا عندي ما عنديش ازمه, يعني انا ما عنديش ازمه ان انا لو خدت الونش او اسماعيل او عمر فايد ما عنديش ازمه.
0: لا لا ما خدتش خالص
1: بالظبط, يعني عندي حسام عبد المجيد انا كده كده بلعب باثنين بس.
0: احنا مش مختلفين مع كابتن حسام زي ما كلمت افضل وقال في الاول,
1: احنا بنشرح بس
0: احنا بنحاول نجيب الافضل ما, وزي ما كابتن حسام تالق احنا عندنا ثقه كبيره جدا لو قال هاخد قائمه فاضيه, عندنا ثقه في القائمه الفاضيه
1: بالظبط. هو
0: بس احنا بنحاول نوصل للافضل كشكل.
1: هو عموما الاعلام الجهه الوحيده اللي بتاخد دعم مطلق هي المنتخب
0: طبعا,
1: ما فيهاش اي جدال
0: طبعا.
1: فده انا واثق منه. احنا بس بنشرح للساده المستمعين اسباب اختيارات, او بنحاول نعمل رحله في عقل كابتن حسام حسن. صح. بنحاول لان هو اكيد برضو عنده
0: فكر في كل
1: اسبابه. فعشان كده انا رحت للونش. الونش اكثر خبره الموسم الحالي استعاد جزء كبير جدا جدا من مستواه, وبالعكس يعني انا شايف ان مثلا ان لو انت هتحسبها رقميا وكتاثير في الملعب, لا مع الزمالك الونش كان افضل من محمد اسماعيل الموسم ده. انا بتكلم على الخمس مباريات اللي اتلعبوا ده, دي وجهه نظري. لكن انت رحت لعمر فايد عشان خاطر تبدا
0: معدل الاعمار
1: بالظبط, تنزل بمعدل الاعمار ولعيب صغير بلس بقى حاجه مهمه قوي, عمر بيلعب في فيرسينونيوني الايطالي صح؟
0: صحيح.
1: لما كابتن حسام يضم المنتخب هتفرق مع الولد بشكل كبير مع مدربه,
0: بيعيد تجربه حمزه.
1: برافو عليك. يبقى كسب لاعب دولي وادى ثقه للاعب صغير بعيد تماما عن الصوره.
0: طب ده في خط الدفاع, لو جينا بصينا كده على الجون اللي وراهم ما عندناش اختلاف برضو ان شوبير هو الحارس الاساسي. دي قناعات كابتن حسام, حتى لو استقبل اهداف مع الاهلي في الدوري ده ما يقللش من مصطفى ابدا ولا من امكانياته, دي ده شكل دفاع يعني.
1: برافو عليك.
0: الناس بتقول مهدي وشوبير حد فيما يكون الحارس, ولكن كان من المفترض يكون الشناوي موجود. بدات تظهر بعض الاراء, انا من يوم ما الشناوي تم اعلان اصابته كنت على الهواء في التلفزيون وقلت انا ما عندي قلت كده انا ما عنديش معلومه, بس ليه الشناوي اعلن اصابته قبل قائمه المنتخب بدقائق او بساعات قليله جدا؟ هل معنى كده ان هو ما تبلغش ان هو في القائمه فقال طب انا مصاب اعفاء للحرج يعني لنفسه او لاسمه او لتاريخه؟ بعد كده عرفنا من مصادرنا ان هو فعلا اشتكى من الم في العضله الضمه والراجل فعلا مصاب, ولكن منتخب مصر والاتحاد المصري لما اعلن القائمه اعلن المصابين،
1: ما اعلنش فيه باسم الشناوي،
0: قال ما كانش فيه فلان وعلان وكذا وكذا وكذا للاصابه، ما قالش الشناوي.
1: برافو عليك.
0: كابتن ابراهيم حسن لما اعاد تاني القايمه
1: قال ابرز الغيابات وما قالش فيهم محمد الشناوي،
0: قال خروج حمدي، خروج ياسر مصاب، فلان مصاب، فلان مصاب، وما قالش الشناوي. في ايه؟
1: بص، هي قصه الشناوي واضحه وصريحه بدون لف ودوران. هو اثناء كاس العالم كان طلب المشاركه
0: ماتش ايران،
1: ماتش ايران بالتحديد، ولكن حصل ان كان مصطفى شوبير كان عنده اصابه، والبروتوكول بيقول ان كانت اصابه يعني في الراس، فبيقول ان لو هتعلن القايمه كاصابه هتخرجه خالص،
0: فمده معينه 10 ايام وهيكون ممكن ما يكونش موجود في الماتش اللي بعديه.
1: بالظبط. فحصل هنا قلق، يعني كان موافق، يعني كابتن ابراهيم لما كابتن محمد الشناوي طلب منه المشاركه في جزء من المباراه بعد ضمان الصعود قال له هتكلم مع كابتن حسام، وكابتن حسام ما كانش عنده مشكله
0: زي ما حصل مع الحضري
1: بالظبط امام السعوديه. الظروف اللي ادت بقى والاحداث بتاعه الجيم نفسها وضغط الايران والتغييرات والاصابات اللي حصلت منعت ان محمد الشناوي، فحصلت هزه ما بين الشناوي وكابتن حسام،
0: وهو زعل منطقي برضه عشان الناس فاهمه، هو ما زعلش زعل كبير، هو زعل
1: ملعب
0: كان نفسه يشارك.
1: بالظبط
0: زي انا كانسان مصري هو كان نفسه اكون بلعب معاهم في كاس، يعني
1: عادي
0: كان نفسه احضر في المشجعين حتى يعني. فهو راجل زعل منطقي، بس الكلام ده انتهى بقاله كتير.
1: ما هو انتهى خلاص، انت كمحمد الشناوي اللي 37 سنه دلوقتي هتشارك في كاس عالم تاني؟ صح،
0: بس ممكن يشارك في كاس امم،
1: هو شارك يعني
0: الجايه،
1: هو خلاص شارك يعني، هو
0: ممكن ياخدها
1: يعني، نتمنى هو خلاص، هو شايف ان اقصى الاحلام هو كاس العالم،
0: هو اللي شايف ولا كابتن حسام كان حاطط في ذهنه 50-50؟
1: لا، هو اللي شايف، هو كابتن حسام عنده رقم واحد مصطفى شوبير، وكان واضح وصريح ومعاه كل الحق.
0: دي حاجه جميله جدا
1: طبعا،
0: تحديدا في حراسه المرمى.
1: بالظبط، لان ده مركز بيحتاج ثقه، بيحتاج هدوء، ما بيحتاجش مشاكل كتير، بلس زي ما انت قلت انت في المهدي مقدم موسم ولا اروع، محمد علاء بعد ما بدا يشارك
0: ماتشين حلوين قوي
1: جدا،
0: شعبان
1: يعني
0: صديات هايله جدا،
1: هو بس هو مش معاهم في القايمه يعني،
0: بقول في احنا عندنا في مصر تخمه في المكان.
1: بالظبط، مفيش قلق،
0: حتى ريشه في الجون عامل موسم يعني وكده. بص هتلاقيك عندك في الدوري المصري بس في 8-9 جامدين.
1: برافو عليك. فهي قصه حراسه المرمى مش ازمه، ده بالعكس يعني، يمكن الاصابه الدبلوماسيه بتاعت محمد الشناوي ريحت الدنيا خالص لكابتن حسام.
0: انت هتعنونها اصابه دبلوماسيه،
1: ريحت الدنيا خلاص، انا دلوقتي في عقل كابتن حسام برضو عشان نبقى ايه متفقين،
0: شكرا
1: شكرا انت ريحتني، انا خلاص مصطفى شوبير ومعايا المهدي سليمان ستاند باي لاي حاجه
0: يعني. واللي احنا فهمناه من كابتن حسام واحنا بنلف كده جوه دماغه، هو ما بيحبش وجع الدماغ، انا عايز اللعيبه اللي يجي يقعد هتقعد دكه طب مبسوط بتضحك حلو جميل
1: مش
0: الدنيا زي الفل. هنكمل الكلام عن المنتخب ولكن بعد ما نطلع فاصل سريع، خليكم معانا.

0: حياتي وصبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: تحت أمرك.
3: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لسه مكملين مع بعضينا في التمانيات وعايزين نكمل حديثنا عن منتخبنا الوطني. لو طلعنا خطوة لقدام، احنا اتكلمنا على الدفاع، اتكلمنا على حراسة المرمى، خط النص، والناس هنا مش بتسأل او مش بتقول ده كان لازم ينضم فلان، قد ما بتقول غريبا انضمام علي محمود. ده الاهلي مخرجه من القايمة تقييم فني او يعني حاجة شدت ودني كده زي ما نقول بلغتنا المصرية. فكابتن حسام يضم المنتخب مصر، شفت ضم علي محمود ازاي؟
1: بص، بداية كده كان مفاجأة، هي اكبر مفاجأة في القايمة هي انضمام علي محمود. ليه؟ مش عشان خاطر استبعاده في اخر مباراة فنيا، علشان خاطر ان يعني علي مع انبي كان افضل كمستوى من علي مع الاهلي، او صحيح. لسه ما ظهرتلوش كرامات كتير مع النادي الاهلي، او ودي الاقرب لي انا، ان طريقه لعب الحسين عموتة مش جايه بشكل كبير مع اسلوب لعب علي محمود. لسه ما تكيفش يا قطا. بمعنى هو في انبي بيبقى عنده ادوار محدده في صناعه اللعب والتمرير واللعب من الخطوط. في الاهلي الادوار دي بتبقى مركبه
0: معقده،
1: معقده لا مشيها مركبه. اوكي، ما وصلش لأفضل مستوياته، ولكن هقول لك حاجة كده صغيرة قوي. محمد محمود شعبان العظيم الراحل الإعلامي الكبير، محمد محمود شعبان، محمد محمود شعبان ده للي مش عارف هو بابا شارو، قدم بناء على طلب، يعني أنا بس هعمل ربط طبعا حاجة يعني كده بما اننا في الراديو بقى وكده يعني. قدم بناء على توصية من الأديب طه حسين ودخل الإذاعة المصرية في برامج الأطفال. المذيع حصلت له نزلة برد، تعبان، هيطلع يقدم مكانه. غلطة كده، غلطة، بدل يقول بابا محمد شعبان اتقال بابا شار، ومن وقتها
0: ماركة مسجلة
1: خلاص طبعا، يعني أسطورة في الإذاعة المصرية. قد يكون حظ علي محمود مع منتخب مصر ومع حسام حسن اللي شايف حاجة احنا لسه ما عرفناهاش، كحظ الإذاعي الكبير الراحل بابا شارو.
0: فكرة فنيا يعني
1: لعيب كويس جدا،
0: انا ما اختلفش على علي محمود،
1: هي الفكرة
0: في الشو اللي حصل
1: في توقيت ضمه. يعني لو كان مع انبي زي ما حصل مع اقطاعي عبد الله لو تتذكر قبل كاس العالم،
0: وده اللي انا كنت اهله لك. طب وري ولد ما انضمش ام ام بي، هو جامد من ام ام بي.
1: هي دي الفكره. لكن كابتن حسام دايما بيحط رهانات زي ما بدانا الحلقه على امور هو عارف. وانا بقول لك، هو علي هيلعب مباراه جنوب السودان او أتمنى. هياخد جزء كبير جدا
0: من، اتمنى يلعب الماتشات كلها ويتالق. انا مش هبقى متضايق،
1: لا انا عارف انك مش متضايق، انا بشرح للي بيسمعونا.
0: طب
1: بس لو انت هتسالني كنت تتمنى مين مكانه، هقول لك محمد رضا بوبو
0: اكتر من شحاته. حتى انت تتكلم على اللاعب اللي يقدر يبقى 8
1: بالظبط، لان يعني بوبو بيلعب كره سهله
0: ولا زلاكة؟
1: لا، بوبو زلاكة جناح اكتر، والحته بتاعته فيها صلاح وهيثم حسن وزيزو، يعني
0: مليان. اسالك سؤال، قتل احسن ولا ناصر ماهر؟
1: بوبو
0: برضو،
1: ناصر 10 اكتر. ويمكن كابتن حسام مش عاوز حد 10.
0: لا، مش هيضم ناصر.
1: ومش هيضم ناصر؟ عندك معلومه؟
0: لا، انا انت اللي قلت لي.
1: لا انا ما قلتش. يعني يبقى جنب الشناوي. الشناوي احمد.
0: انا الشناوي
1: احمد.
0: انت عندك معلومه؟
1: انا عندي معلومه.
0: ايه المعلومه؟
1: لا، انا عارف ان من في خلاف ما بين كابتن حسام واحمد الشناوي ايام فتره تدريبه لفريق بيراميدز.
0: يعني ايه الفكره؟ يعني ايه الخلاف اللي وصل له درجه انا مش هضمك لمنتخب مصر؟
1: هي وجهه نظره.
0: ده اشد عقاب ده.
1: ممكن هو خلي بالك، هو مش فكره كعقاب. هقول لك على حاجه.
0: لا، اشد عقاب لاي لاعب
1: انه يتم استبعاده.
0: انت تبقى عارف ان انت مش هتروح منتخب مهما عملت.
1: بس هو ضمه. يعني ضمه في احد المعسكرات.
0: ماشي،
1: بس الخلاف موجود ولا زال قائم. في منتخب اسبانيا الحارس الاساسي اوناي سيمون، رغم وجود رايا ورغم وجود اكتر من حارس، ومع ذلك بيتم استبعاد ديخية مثلا الاكثر خبره. ومع العلم السيزون اللي فات ديخية قدم مستويات مرعبه مع فيرونتينا. مرعبة حرفيا عن متابعة يعني. ومع ذلك كان خارج التلاتة. ليه؟ إن ديلا فوانتي عنده قناعة بالحراس اللي معاه, وهو عنده رقم واحد
0: سيمون,
1: رغم ان رايا طبعا بطل الدوري الانجليزي
0: وحارس ارسنال يعني مش
1: كان عامل وعامل اداء
0: عملش قلبزات السنه اللي فاتت
1: يعني, وبرده حارس برشلونه حارس يعني رائع. بس هو هي كده كابتن حسام بالمناسبه يعني التاريخ دايما بيحب ايه يعيد نفسه كده. كابتن الجوهري العظيم الراحل محمود الجوهري في كاس العالم 90 كان عنده الحارس الاساسي كابتن احمد شوبير صح, الحارس الاحتياطي كان كابتن ايمن طاهر, ومع ذلك في كاس العالم ضم كابتن ثابت البطل ما كانش بيشارك.
0: خبرات
1: مش خبرات
0: وقناعات,
1: هو عاوز حد يعمل انضباط في المعسكر.
0: مفيش احسن من كابتن ثابت,
1: مفيش افضل منه, ونجح في ده مع العلم
0: انه هو ضم مدير الكوره كمان
1: يعني لا وضم مثلا ضم يعني في بعض الاسماء سافرت وهي مصابه ما لعبتش زي كابتن اشرف قاسم, وكان على امل ان هو يلحق بالرغم ان عنده يعني كان في مدافعين تانيين.
0: هيت اقناعات مدربين زي ما انت قلت ورهانات, والرهان لو صاب الناس هتسقف تقول له الله ده انت جامد ده انت قدرت تعملها,
1: يتحمل نتيجه اختياراته.
0: طب هنا بقى عايز اروح معاك على ملف انت شاطر فيه جدا, هو ملف اللاعبين مزدوج الجنسيه من اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين, واحنا ظهر فجاه عندنا مجموعه كبيره جدا من المواهب 2008 و2009 و2010 مواهب كتيره جدا غير هيثم كمان وغير بعض اللاعبين اللي ممكن ينضموا حاملين كذا جنسيه وعامل جنسيه مصريه او متالقين. يمكن اشهر حد كان تيبو جابرييل اللي لعب مع في كاس العالم مع كابتن اسامه نبيه, ومش عارف ليه حتى الان ما ظهرش مع منتخبنا الاول, كان نفسي ينضم في الوقت الحالي. اتكلم عن الملف ده ولكن بعد الاغنيه السريعه جدا دي ونرجع نكمل كلامنا, خليكم معنا.

0: لسه مكملين مع حضراتكم وعايزين نروح كيمو لملف اللاعبين مزدوج الجنسية.
1: يلا نروح.
0: عندنا عناصر كتير ولكن انت في عندك مفاجأة بعض الشيء.
1: هو بص انا عندي ثلاث اسماء اتمنى ان هم يعني حد منهم ياخد فرصة. رقم واحد ريان ابو الناي. انا كنت اتكلمت معاك على ريان ده لو تتذكر من فترة كده في حلقة في التلفزيون. ريان لعيب مواليد 2007 بيلعب في باريس سان جيرمان ولعب وسط ملعب. موهبة واعدة جدا جدا جدا. وهيبقى عليه خناقة برضو من فرنسا ومصر والمغرب زي
0: لعيب اللي احنا نتكلم عربية. خناقة صعبة.
1: يعني خناقة واحنا لما بنخش في خناقات تخص اللاعبين احنا يعني قدرنا نفوز بهيثم حسن. لان هيثم كان في صراع
0: تونس مصر
1: وتونس وفرنسا لانه لعب مع منتخب فرنسا.
0: بس فرنسا من خارجه من الحسابات
1: يعني طبعا عندها فطاحل في الجانب الايمن يعني. يونس ابراهيم جناح ومهاجم فريق برايتون. يونس مواليد 2008 لعيب ممتاز يا قطاع يعني
0: يخطف.
1: لا لعيب جامد جدا ولعيب بيقدم من السنه اللي فاتت اداء هايل لدرجة ان خلي بالك تعرف طبعا برايتون من الفرق الاستثمارية بتطلع لعيبة صغيرة بشكل مستمر وعندهم كشاف 32 كشاف في النادي. فلعيب لعيب هايل. اللعيب الرابع الثالث سوري الاكبر
0: ثانية جنسيته ايه؟ مصري ايه؟
1: مصري انجليزي.
0: ما فيش جنسيات عربية.
1: لا لا لا ما فيش.
0: طب كويس
1: تمام. يونس ابراهيم يعني
0: لا ما ممكن ما في اب ام يعني
1: يعني هو مصري انجليزي. عمر الصاوي. عمر يمكن السنه دي راح فريق اسمه اوتريد في الدوري الروماني. هو معار من رابيد بوخارست. عمر لعيب جناح برضو مواليد 2004 وعنده موهبه كبيره ولعيب كويس قوي. وكنت اتمنى وكان على فكره كابتن حسام قبل كاس العالم تابع الولد ده وتواصل معاه.
0: حلو جدا.
1: ولا زال التواصل مستمر.
0: مركزه ايه قلت لي؟
1: جناح
0: ايسر.
1: جناح ايسر
0: كويس. بس عندنا زخم
1: وبيقدر يلعب راس حربه.
0: حلو
1: تمام. وبيلعب فريق كبير في رومانيا رابيد بوخارست بس هو معار لفريق اوتريد. الازمه بقى في وهيب العنتري. وهيب لاعب مصري انضم
0: من اسم انا خفت
1: عنتر.
0: لا
1: لعيب
0: مصري مغربي.
1: مصري مغربي بيلعب في انجي فرنسا. وبالفعل هو تم اعلان اسمه في قائمه منتخب الناشئين المغربي اخر قائمه تم اعلان.
0: ازاي
1: خلاص
0: ممثلش مصر؟
1: لا هو جه معسكر وعجبهم جدا واتكلموا عنه. مواليد 2008 وعجبهم.
0: كابتن حسين عبد اللطيف ولا كابتن شيتوس؟
1: لا كابتن شيتوس 2007 تقريبا مع كابتن حسين. انا شفت تصريحات الكابتن علاء نبيل عليه وعلى لعيبة تانية ان هو عجبوه جدا. هو لما عملوا ملف مزدوجة جنسية وعمل لهم معسكر والكلام ده اتكلم على ثلاث اسماء كان منهم وهيب. بس فجأة وهيب بيلعب في منتخب المغرب. خلاص يعني هو اختار ده. بس انا عايز اعرف السبب.
0: هو اختار ده ولا تم استدعائه هناك واحنا ما استدعناه؟ تفرق.
1: لا استدعوه
0: هنا. استدعوه
1: وحاضر. ما انا بقولك كان في المعسكر.
0: عندنا معسكرات الفترة دي.
1: بص يعني مش عايز اخلي الصوره سوداويه شويه. بس احنا عندنا
0: ناشئين متهيألي
1: في بطولات بتقام حاليا في الفتره دي. بص اتحاد الكوره النقطه الايجابيه ان هو عمل لجنه او اداره لمتابعه المواهب المزدوجه الجنسيه واللاعبين المصريين في الخارج.
0: صحيح.
1: وفيها ناس شاطره قوي
0: اكفاء وناس محترمه جدا.
1: ودي كانت حاجه تحسب لهم وكان المفروض تتعمل من فتره طويله لان الجزائر عاملينها التفاكر من 2008 والمغرب طبعا مؤخرا وتونس بدات تحاول تستفيد من ده والكونغو. منتخب الكونغو يعني جامد. ده حتى السودان يعني السودان ضمت لعيبه كتير قوي.
0: كل تعلم من التجربه المغربيه. هي دي اللي ظهر.
1: ايه المانع ان انا اجيب كل من له اصول مصريه ويكون كويس؟
0: احنا كتير قوي.
1: احنا كتير ده احنا بالملايين يعني. دي النقطه الايجابيه. النقطه السلبيه ان في بعض الاخطاء لا تزال تتكرر في عمليه استدعاء اللاعبين. يا قطع
0: ازاي بقى؟
1: تعال على حسابك.
0: طريقة التعامل اللي هو انا عايزك تيجي بمثل مصر فانت معاك جنسية انجليزية او فرنسية مع جنسية عربية تانية فانت بتشوف البروفايلز. انا اسف يعني والناس ممكن تزعل من الكلام ده. هو الولد اللي انت بتقوله تعالى ده هو ما جاش مصر قبل كده. ممكن
1: برافو عليك.
0: ممكن اهله اصلا
1: عايشين بقالهم سنين او خلاص يعني.
0: لا ممكن اهله اصلا مش عايشين معاه. فهو حتى لو اهله مصريين جدا فهو من صغره قاعد في المعسكرات وشغال, فما عندوش اي حاجه تربطه بمصر. فلما تقول له تعالى مصر لمصر مش يقول لك ايوه ده كان حلمي. هو بالنسبه له الحياه احترافيه, انت هتأدي, هي عامله كانك نادي, هتقدم لي ايه, هشارك ازاي, هلعب امتى, هكون موجود فين, هاجي واروح ازاي.
1: طب وانا هسيب النادي بتاعي, وكمان انا هسيب النادي بتاعي ازاي,
0: يعني انا اقول لهم انا اللي جاي لي من منتخب تاني ازاي.
1: لا انا خليني في النادي. انا دلوقتي بلعب في انجي زي وهيب. انا بلعب في انجي, انا ما جاليش استدعاء رسمي من الاتحاد القاري بتاعي, هسافر ازاي, هقول لهم ازاي,
0: ههرب يعني.
1: برافو عليك. يعني انا هروح ازاي, يعني ايه الورق اللي معايا اللي هقدمه للنادي بتاعي بناء عليها هيسيب لي الباسبور ويسيبني اسافر.
0: واحنا عندنا فرصه يا جماعه مش هتتكرر كتير في السنوات دي, انا اتمنى تتكرر يعني, بس فكره ان اللعيبه كلها شايفه انا عايز اكبر واروح العب مع صلاح, عايز اروح مع صلاح. فانت لما تقول له تعالى منتخب الشباب اللي صلاح فوقيه على طول, فانت ممكن بكره تتصعب مع صلاح.
1: وكمان النتائج اللي انت عملتها في كاس العالم خلتك متشاب بشكل اكبر, العالم كله شافك قدام الارجنتين بتعمل جيم هايل جدا, وكنت قريب من الفوز وقريب من الوصول لمراحل متقدمه.
0: يمكن هيثم كان عايز يلعب لمنتخب مصر, ده انا كنت حاسه يعني. هيثم حسن كنت حاسس هو عاوز يلعب لمنتخب مصر.
1: عارف ان والده, عارف ان هيثم تم التواصل معاه من ايام
0: كيروش
1: وكابتن ضياء السيد. يعني انت بتتكلم في كام سنه, 5 سنين تقريبا,
0: والولد عاوز,
1: عايز. احنا شفنا هيثم
0: مستواه, هو عاوز هنا عشان والده مصري جدا, فهنا برضو في تعلق.
1: بالمناسبة في المعسكر كان وهيب ووالده هنا وحضر المعسكر, ولكن لم يتم اختياره. بعد كده شاف فرصته مع منتخب المغرب, تم اختياره مباشرة وتم اعلان القائمة, لقينا وهيب العنتري
0: خلاص كده خلصت.
1: في برضو لعيب كنت اتمنى, بس هو المشكلة ان عنده مشكلة في الباسبور, في الحصول على الباسبور المصري, اسمه سبرايل ماكريكس, بيلعب باك رايت.
0: سبرايل ماكريكس
1: معاه, بص معاه 3 4 5 جنسيات,
0: مصري ايه ده,
1: تركي, حاجات كتير كده. بس لعيب كويس جدا في مركز الباك رايت, المركز هو عندك فيه مشكله.
0: انت بتكلم مصر والاهلي الاثنين.
1: يعني انا هو ممكن من سنه كتبت عنه تقريبا سنه,
0: بيلعب في نادي
1: فرينك فروش المجري. لعيب كويس دفاعيا وهجوميا وستايل, لعيب 27 سنة يعني مش صغير, بس هو عنده أصول مصرية من ناحية جده,
0: فمعهوش
1: الباسبور. بس يعني وزارة الخارجية تقدر
0: طبعا.
1: يعني لو انت عاوز تعمل ده, أرون فان بيساكا ما في ثانية طلع له الباسبور, يعني من انجلترا للكونغو في الإجراءات بتخلص.
0: لا والولد كمان 27 سنة مش بيمثل منتخب, فلما تقول له تعالى هو ماشي أنا جاي.
1: بالظبط. انت عندك يا ده منتخب فلسطين بيجيب لعيبه من الدوري الكولومبي ومن الدوري الفنزويلي ومن الدوري التشيلي. يعني فلسطينيين اللي هم او الاصول اصحاب الاصول
0: الفلسطينيه
1: بدا يعمل ده. زي احنا شفنا خالد ابو الهيجه اللي مثلا ده واحد من المرشحين للنادي الاهلي, بيلعب في المانيا,
0: فلسطيني
1: ولد صغير 2007,
0: مركزه ايه ده,
1: مساك.
0: الاهلي بيدور على لعيب فلسطيني مساك عشان يبقى مصري,
1: يعني
0: سجل
1: ده
0: مصري
1: بالظبط. يعني تم ترشيحه ولعيب كويس جدا, بيلعب في نورنبرغ الفريق الثاني.
0: انا عايز اروح سريعا للاهلي والزمالك, ولكن خلينا نطلع لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل كلامنا. ابقوا معنا.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

0: Energy din Țăin. Point One.
1: În mesică? La
0: Energy din Țăin. Point One. El mazika la veta.
2: أنا يمكن قلتها كتير في الموسم الحالي، البداية الأسوأ فنيا للخطبي. فنيا نتائج عاملين كل حاجة كويسة، ما حدش يقدر ينكر، ولكن فنيا هي الأسوأ للأهلي والزمالك، ولكن على مستوى النتائج من أفضل المواسم. 5 ماتشات، متعادل ماتش وكسبان 4،
3: على مستوى الأرقام
2: على مستوى الأرقام نتائج أحسن مواسم، فنيا أسوأ مواسم. شايف الميكس ده والربط ده إزاي ده حصل؟
3: بص، هي يعني باختصار لو انت هتتكلم كأرقام ونتائج، الفرقتين بيكسبوا بالخبرات، لكن على أرض الواقع أداء لا، لسه بعيد حتى بيراميدز. يمكن أنا قلتها لك من كم،
2: هو الأفوأ ولكن مش الأفضل لسه
3: بالضبط. يعني هو بيعمل حاجة حلوة وحاجات كتير مش حلوة. الحاجة الحلوة أنه بيخلص بدري بدري وبيضغط وبيحاول بيسجل، وبعد كده الريتم والتيمبو بيقع خالص وبشكل كبير. حتى في مباراة إنبي ما كانش اللي يستحق حتى التعادل، يعني مباراة الشرقية إنبي هو اللي يكسب بدون أدنى شك، زي ما حصل أمام يعني الزمالك أمام غزل المحلة،
2: والأهلي قدام الشرقية إنبي،
3: والأهلي أمام الشرقية إنبي. لكن الأهلي هقول لك أسباب هبوط مستوى الأهلي، وهب أسباب هبوط مستوى الزمالك. طبعا التأخير، مش عدم قدر اللعيبة والكلام ده، لا خالص،
2: تأخير المعسكر.
3: التأخير المعسكر، الفريق ما بدأش بدري، زائد ان كابتن معتمد جمال لكل الاحترام طبعا والتقدير، ولكن هو بيلعب بطريقه واحده، انه بيطمع الفرق فيه علشان تهاجم، عشان خاطر تفضي المساحات، فالفرق دي بتقع في الفخ ده.
2: صحيح،
3: من الاخر يعني ده اللي انا شايفه. الجيم بيبقى استحواذ كامل للفريق المنافس، محاولات كتيره، تالق المهدي سليمان والدفاع، وطبعا بجانب الحظ والتوفيق بيقف في صالح الزمالك. الاهلي عدم وضوح استراتيجيه هجوميه واضحه لكابتن حسين عمودة مع الأهلي،
2: ولا دفاعي.
3: بص، لا، في حاجات في يعني في حاجات دفاعية كويسة،
2: بس ما فيش منظومة واضحة،
3: بس خصوصا في الكرات الثابتة. هي بس المشكلة أو الأزمة في النسق والشكل الهجومي، لأن النادي الأهلي أكثر فريق في الدوري بيعمل محاولات وبيعمل استحواذ خلال 5 مباريات.
2: ماشي،
3: ما بيقدرش يترجم ده بشكل كبير إلى أهداف، بالتالي خلي بالك في أزمة. لكن دفاعيا هو استقبل 3 أهداف فقط، منهم هدفين.
2: اي بس انا بشوف مثلا ان ماتشات كتير من الاهلي لما الكاميرا تقف فوق كده الدرون، بلاقي نص الملعب في حته، يعني الدفاع في حته والهجوم في حته، هنا في 5 وهنا في 5، ومنطقه نص الملعب دي ما فيهاش شريط احمر،
3: علشان خاطر ما قدرش يوصل للتوليفه المثاليه.
2: لا ده
3: يعني هو جرب
2: ده بيزك الف ب ترصت اللعيبه، هتلعب 4-2-3-1 4-4-2 4-2، ايا كان الرصه ايه، في حد في نص ملعب، انت دايرة السنتر ما فيهاش تيشيرت احمر.
3: بص، هي ظهرت بشكل كبير في مباراة ابو قير، لكن في بقية المباريات ما ظهرتش بالشكل الفج ده. بس السبب من وجهة نظري انه هو لحد دلوقتي ما قدرش يوصل للتوليفة المناسبة لخط الوسط. هو بيحاول يلعب بستة وتمانيتين، جرب زيزو، جرب علي محمود، جرب عمر الساعي، واخيرا ايه، امام عاشور. صح، 4 لاعبين واحمد رضا كمان، يعني كده 5 لعيبة. 5 لعيبة بيحاول يوصل، وقفشه ده انا ناسي، لا ده جرب عدد يعني كبير جدا.
2: محدش جه قال له كابتن عموت مساء الخير في حاجتين لازم تلعب بيهم، مروان اكرم توفيق امام، مروان الساعي امام، السلام عليكم. محدش قال له كده؟
3: ما انا ما عنديش معلومه ايه اللي بيحصل
2: في التوليس. يعني هو كان سجام عايز تلعب هجومي ساعي امام مروان، عايز شويه نسق دفاعي اكرم مروان امام.
3: بص، هو الاقرب في الفتره اللي جايه لو هو هيبقى مروان وعمر الساعي وامام عاشور، ده اللي انا شايفه، لانه هو يعني طبعا مروان مميز في حتته، في 6 في القطع والضغط،
2: امام احسن حد في مصر في حتته.
3: بالظبط، عمر الساعي كمان ظهر بشكل كويس في مباراه ابو قير.
2: صحيح،
3: في اللونج باس، في التمريرات الطويله كان
2: ظهر في ماتش زيد حلو جدا،
3: وماتش زيد برافو عليه. وفي مباراه في الاول، اول مباراه كانت امام الشرقيه انبي، لما شارك كان اكتف على المرمى و...
2: هو لعيب مميز ما حدش اختلف عليه يعني.
3: هو مستعجل بس انه يسجل هدف, هو شايف ان تسجيل هدف
2: عشان الفرصه مش بتجيله يا كريم. هو
3: خلاص هو لازم يكون هادي.
2: ما هو الفرصه مش بتجيله في الاهلي بقاله كام سنه يلعب ماتشين ويخرجوا اعاره في اول وقت ويرجع. فهو نفسه
3: ده هو كان موجود السنه اللي فاتت بس وخرج اعاره.
2: ما هو نفسه ياخد فرصه. هو شايف واحد زي شايف واحد زي بيكام ما اخدش فرص مع الاهلي فمشي.
3: لا انا انا انا بالمناسبه يعني عشان اكون صريح معك انا واحد كنت ضد رحيل بيكام من النادي.
2: اه ماتش زمالك السنه اللي فاتت ده الماتش اللي لعبه يعني كان خطير.
3: لا هو عموما حل انت بتلعب عندك لعيب
2: بيلعب باك رايت
3: بيلعب باك رايت بيلعب في نص الملعب بيلعب في مساك. انا انا يمكن برضو بيكام اتظلم في حته كاس العالم للانديه ان الجمهور الاهلاوي حطه في الزون دي.
2: والاهلي كله اتظلم.
3: اه طبعا كان لا يعني كان اختيار ريبيرو ده كارثة.
2: مين يكسب ماتش القمة؟
3: يعني بص نفسيا الاهلي
2: نفسيا وورقيا على الورق
3: ورقيا اه ستيل نجوم الاهلي هم الاعلى يعني. حتى لو في يعني انت انت انت بتقول الفرقتين فنيا مش افضل حاجة ففي تكافؤ في ده يعني مفيش حد فارق عن التاني. فالجوانب النفسيه بتقف في صالح النادي الاهلي حتى على على صعيد الاسماء والوفره العدديه من النجوم او الدكه النادي الاهلي بصراحه من غير جمهور الزمالك طبعا ما يزال منه.
2: لا لا انت بتتكلم بمنتهى يعني البساطه والامور الهاديه يعني. كيمو الوقت خلص للاسف وانا استمتعت جدا جدا بالحديث معاك واكيد هيكون لينا لقاءات تانية باذن الله.
3: لا انا اللي كنت مبسوط جدا ومش عايز اقول لك انا في قمه سعادتي ان انا بكون معاك دايما. انا بقولها لك ومش مجامله بس لا انت شاطر في الراديو قوي وانا يعني يعني الحمد لله. اتمنى ان احنا نكون عملنا حلقه حلوه.
2: لا نكررها باذن الله خلال الاسابيع القادمه. شكرا لك كريم شكرا لحضراتكم. دي نهايه حلقتنا. بكره اكون معاكم في نفس الميعاد الساعه 12. السلام عليكم.

0: ارسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
3: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
2: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.
4: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: قالت شو قلت مش وقته

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي.
2: يا مساء الفل، يا مساء روان الوسط الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي ومساء الجميل لطيف على الكل اللي بيسمعونا. ربنا ينكد عليه بينكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92100 ورقم رسائلنا و38 35177 178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلنا وعجلنا. نقوله أمين. أعلى بالمزيكا يا نجم المكسر.
3: قول يا كبير.

أسبوع شباب الجامعات في برنامج قولي يا كبير احتفالا بدخول الجامعة وثالث يوم في الأسبوع وآخر يوم لأن خلاص قولي يا كبير ثلاث أيام. فنتمنى لكل طلبة الجامعة التوفيق وكل اللي بيسمعونهم رايحين أو راجعين من الجامعة أو عنده حد في الجامعة يبعث لنا على 92 عايز يسمع

تحية لكل اللي بيسمعونا من تردد النايل سات من مطابخهم ومن مطاعمهم ومن كافيهاتهم ومن أي حتة بيسمعونا منها، وكمان اللي بيسمعونا من 92.1 واللي بيسمعونا من الابليكيشن من كل أنحاء العالم على 92.1. مستنيين كل الرسائل في طلبكم الأغاني وأرقام حضوركم عشان نشغل لكم أغاني.

0: بعد طب خمسة جاد والعشرة دول الكلام على مود على أي حال عشرين بعد حلوان والنوم والجعشات وعشان تعموا سيدنانكو الموم أصلا عالسيف كأخوتي مظبوط
1: فيدالوك خد الخمسة.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. اكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. official radio sponsor energy 92.1.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: بسم الله نبتدي حلقتنا يا رب. حلقة سعيدة على الجميع. أسبوع شباب الجامعات في قول يا كبير, وهو الأسبوع اللي بنحتفل فيه بدخول الجامعة. تلبية يعني لرغبة طلبة الجامعة اللي بعتوا يعني بيشتكوا إن إحنا كنا نحتفل بالمدرسة الأسبوع اللي فات. أدينا عملنا لكم أسبوع كامل أهو للجامعة. عندنا النهاردة موضوع حلقة وكوليكشن من فقرات قول يا كبير في حلقة يوم الثلاث ما بين إفيهات الثلاث وفوازير الأغاني, بجانب موضوع حلقة هنفتحه معاكم في حلقة النهاردة. وطبعا مستنين كل البلاي ليست بتاعتكم على 92 100 مساء الفل على الرقم الاخره 39 اللي مسجل نفسه باسم صديق البرنامج. طب اسمك ايه يعني, قول لنا فاش حاجه. ومساء الفل على كل بيسمعونا من الابلكيشن ومن تردد نايل سات وكمان من 92.1. الموضوع اللي عايز افتحه بعد كده بقى ايه, نخش في العابنا وفقراتنا المعتاده, هو هل في اكله معينه مرتبطه معاك بالجامعه, مرتبطه معاك بحضور الجامعه؟ وهديكم مثال. على سبيل المثال وقت ما انا كنت في جامعه القاهره كان في محل على اسمي اسمه صبري. المحل ده كان من علامات الجامعه وكان عنده يعني مكرونه البشاميل, مش عشان مميزه بس هي كانت معروفه يعني قوي قوي قوي طلبه الجامعه, هي والبطاطس المحمره بتاعته على ما اتذكر. فهل في اكله معينه مرتبطه معاك بالجامعه, ببريك الجامعه, بخروجات الجامعه؟ ابعتوا لنا على 92 100. مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني. في اللينك اللي جاي هنبتدي مع بعض فقرات قول يا كبير ليوم الثلاث.

0: عودة إليكم مرة أخرى ومستني كل رسائلكم على 92-100 وقولولنا هل في أكلة دايما مرتبطة معكم بالجامعة، في أكلة بتعودين تاكلوها مع دخول الجامعة، في البريك بتاع الجامعة، في خروجات الجامعة، لو في سواء كنتوا في الجامعة أو خلصتوا جامعة أو ولادكم في الجامعة قولولنا على 92-100 وإحنا مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم من الأغاني. وسنبدأ في الفقرات بإفهات التلات، وأول إفه معانا عايزكم تركزوا، ها تركزوا معاه شوية عشان هو محتاج تركيز. ماشي إديها.
1: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالولي وأنا صغيرة ما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومة مش مؤكدة. إنما دلوقتي أضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني إزاي؟ ويضحكني على إيه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.
0: نركز على 92-100 ده مسلسل عموما وتعرض في رمضان. ماشي نسمع تاني ونبعت الإجابة على 92-100. قولوا لي مين اللي فيه واسم العمل الفني ايه.
1: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالوا لي وانا صغيرة ما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومة مش مؤكدة. انما دلوقتي اضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني ازاي؟ ويضحكني على ايه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.

0: المزيكا لعبتها.
1: انقسمت الآراء، انقسمت الآراء انقسام غريب. يعني مش عايز أقول لكم إن تقريبا كل رسالة بعت اسم عمل فني غير التاني. فتعالوا نسمع الإفيه طيب، وبعدين نقرأ الرسالة. نسمع الإفيه تاني.
2: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالوا لي وأنا صغيرة ما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومة مش مؤكدة. إنما دلوقتي أضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني إزاي؟ ويضحكني على إيه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.
1: ابعت لنا لغاية دلوقتي إجابات مختلفة ومن كل مستنزهر. يعني مثلا أنا هقول كله بقى بما إن الدنيا ملخبطة وإنتوا حاولوا تركزوا. رقم آخر 6، محمد فؤاد قال ننسى اللي كان. هل هو ده ننسى اللي كان ولا لأ؟ وائل مهدي مساء الفل يا صبري، إيمان السيد في أشغال شقة. ماشي. أحمد السعدي بيقول مسلسل ونحب تاني ليه إيمان السيد. مساء جديد لانجا يا صبري، انا في خلال فتره تعليمي كان المشهور في اكلنا كطلاب مش عارف ايه والكشري حاجه، والكشري المحترم عبد الوهاب بدريه طلبه، والعمل اشغل شقه حاجه تانية خالص. ايمان سيد في اللي ملوش كبير ده رقم اخره 38، لؤلؤة دي لؤلؤة. ماشي. ومحمد طنطاوي قال مسلسل اللي ملوش كبير، يا ترى بقى هو اللي ملوش كبير ولا ونحب تاني ليه ولا اشغال شقة ولا ايه بالظبط ولا ننسى اللي كان؟ اسمعوا الإفيه تاني وبعتوا لنا الإجابة على 92100، وهقرأ الرسالة بتاعة وائل مهدي اللي بتتكلم عن موضوع ولا وتقابل حبيب لسه وبعت لنا هو على 98. وهقرأ رسالة لوائل مهدي بعتها في موضوع حلقتنا، وهي ايه أكتر أكلة مرتبطة معاك بالجامعة، سواء بقى في بركات الجامعة، في خروجات الجامعة، في قعدات الجامعة. هقرأ رسالة وائل في اللينك اللي جاي. بعتولنا الإجابة الصح على 92100 بعد ما تسمعوا الإفيه دلوقتي.
2: عمرك ما ضحكتي زمان؟ قالوا لي وأنا صغيرة ما اتولدت كنت بضحك، بس دي معلومة مش مؤكدة. إنما دلوقتي أضحك ليه؟ ومين اللي يضحكني؟ ويضحكني ليه؟ ويضحكني إزاي؟ ويضحكني على إيه؟ ما كل دي تساؤلات برضك.

طيب هقرا الاول، هقرا رساله استاذ وائل مهدي. هو استاذ وائل الرساله دي زمانها في التسعينات، فبصوا على الاسعار اللي كاتبها استاذ وائل وحاولوا تقارنوها بدلوقتي. الحاجات اللي هو جابها وهي اكلات بسيطه يعني دلوقتي تتجاب بكام، تمام؟ وبعد كده هقول لكم حل الافيه من خلال رسائلكم ان شاء الله. بيقول لي السؤال اللي انا بسال عليه من اول حلقه عشان اللي بيسمعونا لسه دلوقتي، احنا لسه بنحتفل بدخول الجامعه وبنتكلم عن ايه الاكله اللي مربوطه معاكم بالجامعه، اللي بتفكركم بالجامعه، ايه اللي بتاكلوها وانتم في الجامعه او في خروجات الجامعه. فوائل بيقول زمان يا صبري في التسعينات كنت في معهد خدمه اجتماعيه في رمسيس، ماشي، كنا بنجيب 3 فول، 3 سندوتشات فول بجنيه. من منين بقى؟ من التبع الدمياطي، وده انا يعني قلت الاسم يعني ما بعتبروش قلال لانه محل من القدام ومحل الناس عارفه اسعاره. وبعدها اكتشفنا على بركه الله بتاع الكبده، وده ما يعتبرش اعلان برضو، تمام، اللي كان عنده الخمسه كبده بجنيه برضو. ومن ساعتها بقى ادمان حتى الان. ده رساله الاستاذ وائل مهدي. قولوا لي بقى الحاجات دي دلوقتي تتجاب بكام على 92 مية. طيب نيجي بقى للحل. اتقسمت الاراء زي ما قلت لكم من الرسائل اللي بعتت لنا. محمد طنطاوي بيقول اللي مالوش كبير. ايمان السيد ده بيقول لنا محمد طنطاوي. امينه بتقول وتقابل حبيب. الانسه ماما دي عزه اللي بتقولها. صديق البرنامج اللي هو الاسم الرقم اللي مسجل نفسه باسم صديق البرنامج بيقول بدرية لا تراجع ولا استسلام. رقم اخر 36 بيقول تعديل اللي ملوش كبير. وبعدين راح بعت رسالة تانية بيقول تعديل اللي ملوش كبير محمد فؤاد. هي اللي ملوش كبير يا صبري، ده رقم اخر 38. هي اللي ملوش كبير يا صبري، ما تشككنيش في قدرتي. عامل ايه انا لؤلؤة، بسمعك على طول بس مش بيكون معايا رصيد ابعت لك من ورانا يا لؤلؤة. و رقم تاني بيقول بدرية في الكبير قوي. وفي رقم تالت عايز أغنية بابا لعمرو دياب، أتمنى أن احنا نحضرها يا أستاذ أحمد خالد على ما أقول الإجابة. الإجابة هي فعلا اللي ملوش كبير. فبحيي كل اللي بعتولنا الإجابة الصح من كل مستمعين. هو فعلا مسلسل اللي ملوش كبير، وهو ده الحل الصح، وهو ده الإفيه المظبوط. مسلسل ملوش كبير كان بطولة النجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز وإنتاج 2021، وكان معها النجمة أحمد العوضي والفنان خالد الصاوي، فنانة دينا فؤاد، والفنان خالد سرحان، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، ومجموعة كبيرة جدا جدا من النجوم، من ضمنهم النجمة إيمان السيد صاحبة الإفيه اللي سمعناه كلنا. وده كان أول إفيه من إفيهات الثلاثة النهاردة. تعالوا نسمع أغنية وبعدها إعلانات ونرجع لكم تاني مع باقي فقرات وليا كبير.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy.
1: جديد على Energy. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

0: جديد على انرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر. عشان بحبك.
1: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
2: طيب دلوقتي اللي كان مسجل اسمه باسم صديق البرنامج غير اسمه، مع ان في ناس كتير بتسال ازاي سجل اسمه، بس هو واضح انه حريف يعني، فغير اسمه، خلاها غيرت اسمي عشان ترتاح. طب غيرت اسمك ليه؟ ما انت قول لي اسمك يعني، مش فاهم انا ليه الالغاز دي، مش عارف يعني بصراحه. بس عموما منورنا، والرسائل دي يعني حاجه عظيمه للمحطه برضو، فمفيش مشاكل، ابعت براحتك، انت حر يعني. لو كنت قلت اسمك كنت وفرت علينا جميعا هذا المجهود يعني. غيرت اسمي علشان ما تزعلش كده، هو كاتب كده. انا مش زعلان والله، براحتك خالص. عموما مكملين في حلقه النهارده في فقرات قول يا كبير ليوم الثلاث، وكمان فاتحين موضوع حلقتنا وهو عن الاكله اللي دايما مرتبطه معاك بالجامعه، سواء في خروجات الجامعه، في البريك بتاع الجامعه، في افطار الجامعه. وطبعا اكل الجامعه غير اكل المدرسه تماما، معروفه سندوتشات المدرسه يعني المعتاده، واللانش بوكس بعد كده لما الدنيا اتطورت. ولكن الجامعه بقى احنا الفرايتي بقى، والاكل الفريش بقى، وتنزل تاكل مباشره في المطعم وحاجات بالشكل ده. فقولوا لنا ايه الاكله المرتبطه معاكم بالجامعه على 92.100. ان شاء الله بعد الاغنيه اللي جايه وراس الساعه هنرجع تاني لفات الثلاث والفقرات يوم الثلاث مع سؤال الحلقه.

0: Musica da batra.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: اهلا بكم في الساعه الثانيه من قول كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. برنامجنا النهارده مقسوم ما بين ثلاث حاجات. اولا احتفلنا باسبوع شباب الجامعات او احتفلنا بدخول الجامعات, وطبعا اي حد هيقول لي انا في الجامعه بسمع كذا هتشتغل مباشره لو كانت موجوده عندنا. الحاجه الثانيه هو موضوع له علاقه بدخول الجامعه, وموضوعنا النهارده عن الاكله اللي دايما مرتبطه معاك بالجامعه. ابعتوها لنا على 92100. وثالث حاجه هي فقراتنا في فقرات يوم الثلاث, افهات الثلاث وغيرها من الفقرات اللي احنا شغالين عليها النهارده. فخلينا في اللينك ده نقرا رساله, واللينك اللي جاي ان شاء الله يبقى معنا اف جديد من افهات الثلاث. هاله بتفكرنا بكافيتيريا فنون جميله في الزمالك, بتقول انها كانت الاكل اللي مرتبط معها بالكليه هو هوت دوك مكسيكان وبطاطس بالمايونيز والكاتشب. يا سلام, الاكلات دي فعلا اكلات الجامعه. كان في كمان حاجه لطلبه جامعه القاهره, بما اني كنت احد الطلبه, كان في وجبات زمان, انا ما اعرفش ده موجود لغايه دلوقتي, ما اعتقدش, وجبات الجامعة بتوزعها بسعر رمزي تبع رعاية الشباب. الوجبات بتاعت السعر الرمزي بتاع رعاية الشباب دي كانت بسعر رمزي جدا, يمكن مش مكمل 2 جنيه ولا حاجة كده. كانت ربع فرخة وسندويتش فينو أو رغيف فينو أو رغيفين فينو على ما أعتقد, طعمهم جميل بشكل عجيب, أنا معرفش دول بيتخبزوا فين, تمام, وبرتقانة أو مزايا او برتقانه ومزايا مش فاكر قوي يعني, وحتت جبنه اللي احنا طول عمرنا كنا بنسميها جبنه نستو او جبنه مطبوخه, تمام, جبنه المثلثات دي مع الميكس ده, طعمه لما كان بيتحط على بعضه طبعا لاننا كنا في جامعه, كان بيعمل يعني تركيبه عجيبه غريبه مرتبطه جدا جدا باللي حضروا الجامعه في التوقيت ده وكانوا بيجيبوا الوجبات دي. عموما هنرجع لفقرتنا في اللينك اللي جاي ان شاء الله, مستني كل رسائلكم على 92100.

0: قبل ما نشغل الإف الجديد من الإفات التلات، زينة الصنباطي بعت رسالة بتقول: زينة الصنباطي، سياحة وفنادق جامعة حلوان، الميريديان عم سلامة، أحلى ساندويتش تشيكن جريل، إحنا وطلب الطب بشري جامعة القاهرة، دلوقتي مضيف الطيران، ومكلت زيه في العالم كله. الله، طبعا الاسامي اللي احنا بنقولها بتاعت المطاعم اللي ليها علاقه بالجامعه ده مش اعلان بالمره، يعني دي حاجات في التراث كده، يعني مرتبطه معانا زي المسله كده، وزي زي ساعه الجامعه وحاجات بالشكل ده، فدي مش اعلانات بالمره، ولكن يعني حاجات جميله. وانا مبسوط ان اللي بيسمعوني وخلصوا الجامعه بداوا يفتكروا ذكرياتهم ايام الجامعه، بعتوها لنا، بعتوا لنا على 92100 الاكله اللي مرتبطه معاكم بالجامعه. مستني كل رسائلكم على 92100، واسمعوا الاف اللي جاي وقولوا لي مين اللي قال الاف واسم العمل الفني ايه.
1: اللي حصل
2: حموده الاقرع اعترف عليك وعليا،
1: واخويا
2: بلغ فرار وسافر بيروت.
3: بس مش عايز اسمع صوت، انتوا بتتسايروا ولا ايه؟ ماهر اهو يا فندم.
1: تعال هلا. اسمك ايه؟
4: ماهر سيد علي.
1: مسمينك ماهر النمر ليه؟
4: ده اسم شهرة بيه من ايام ما كنت بلعب بوكس.
1: يعني انت خفيف زي النمر؟
4: اسم شهرة بيه زي نجاة الصغيرة. يعني ايه صغيرة؟

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم
2: جديد سالفة ومحمد عساف.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، هنسمع الإفيه دلوقتي وبعدين أقرأ الرسائل ونرجع نسمعه تاني وبعتولنا الإجابة على 92%. إديها
2: اللي حصل.
3: حمودة الأقرع اعترف عليك وعليا،
2: وأخويا
3: بلغ فرار وسافر بيروت.
4: بس مش عايز أسمع صوت، أنتوا بتتسايروا ولا إيه؟ ماهر أهو يا فندم.
2: تعال هلا.
5: اسمك إيه؟
2: ماهر سياد علي.
5: مسمينك ماهر النمر ليه؟
2: ده اسم شهرة بيه من أيام ما كنت بلعب بوكس.
5: يعني أنت خفيف زي النمر؟
2: اسم شهرة بيه زي نجاة الصغيرة. يعني ايه صغيرة؟
1: طيب الافيه ده من اكتر الافيهات اللي بحبها بتاع نجاة الصغيرة. يعني صغيرة ده لانه واقعي جدا يعني وبعدين غير متوقع. المهم قولوا لنا مين اللي قال الافيه واسم العمل الفني ايه، والموضوع التاني اللي احنا فاتحينه له علاقة بالاكل اللي بيفكركم بالجامعة هاني فتحي. جاوب على اجابة الافيه وبيقول لنا البرجر من كافيتيريا الجامعة ده أكتر حاجة بتفكروا بالجامعة. وعبد الوهاب بعت وضوح كل إنسان في مشاركة آراء وده لازم يعيش بينا. أنا حقيقي مش لأني تفسير منطقي إنه إنسان يدير حياته من قناعة رأي شارك بيه غير إنه جبان. ده عبد الوهاب كل يوم بيبعت لنا يعني كلمات مهمة جدا جدا، وربنا يبارك لك يا رب في إبداعك يا أستاذ عبد الوهاب. أحمد السعدي بعت الإجابة، وكمان محمد طنطاوي بعت الإجابة، والرقم الأخر 39 اللي محيرنا بعت الإجابة. رسالة زر الصنباطي بعتناها، أي حد عنده أكلات مرتبطة بالجامعة يبعتها لنا على 92 100، سواء كانت في خروجات الجامعة أو في بريك الجامعة أو في أيام الجامعة مع دخول الجامعة، يبعت لنا على 92 100. واسمعوا الإفيه تاني وبعتوا لنا مين اللي قال الإفيه واسم العمل الفني إيه.
2: اللي حصل.
3: حمودة الأقرع اعترف عليك وعليا،
2: واخويا
3: بلغ فرار وسافر بيروت.
4: بس مش عايز اسمع صوت، انتوا بتتسايروا ولا ايه؟ ماهر اهو يا فندم.
5: تعال هلا. اسمك ايه؟
2: ماهر سياد علي.
5: مسمينك ماهر النمر ليه؟
2: ده اسم شهرة بيه من ايام ما كنت بلعب بوكس.
5: يعني انت خفيف زي النمر؟
2: اسم شهرة بيه زي نجاة الصغيرة. يعني ايه صغيرة؟

والآن خلينا نقول مين اللي قال الإجابة الصح. دكتور محمد عطا، مساء الفل عليك يا دكتور. هاني فتحي، وكمان عبد الوهاب، و أحمد السعدي، وكمان محمد طنطاوي، ورقم آخره 39، ورقم آخره 11، ومحمد فؤاد. مساء الفل عليك يا محمد. دول اللي قالوا لنا الإجابة الصح على الإفيه اللي احنا سمعناه من شوية، وهو إفيه للفنانة نعيمة الصغير، وبعد كده طبعا اللي قال الإفيه الرئيسي هو النجم الكبير عادل إمام في فيلم المشبوه. فيلم المشبوه من الأفلام اللي يعني ليها يعني تاريخ قوي في السينما المصرية، ده نظرا لأنه كان اجتماع من الأستاذ عادل إمام والفنان سعاد حسني، وكان إخراج للموهبة الجديدة وقتها الفنان سمير سيف، وكان المزيك بتاعته للعظيم الجميل هاني شنودة. فكانت يعني حكاية كده وتركيبة جميلة، وكان في ظهور للنجم كريم عبد العزيز وهو طفل صغير، وكان في طبعا ظهور مهم جدا للنجم الكبير بعد كده طبعا، لما وقتها هو كان واجه شاب فاروق الفيشاوي، وكان دور مهم، وكان في الأستاذ سعيد صالح طبعا عامل دور مهم الله يرحمه. فيلم كان عظيم جدا، الفيلم ده انتاج سنة 81، ويعني اغلب تصويره كان في بورسعيد، وكان من الافلام المهمة جدا جدا، واللي يمكن قدمت الفنان عادل امام بشكل مختلف تماما عن الشكل اللي كان متعرف عليه. ليه؟ وده لان يعني يمكن القصه دي اتحكت ان المنتج واصف فايز بالنسبه له، هو انا افلامي كلها بعد الامام، اعملوا اللي تعملوا بقى، عايز تعمل الفيلم ده هات عادل امام. والفنان سمير سيف بدا يتابع صور للاستاذ عادل امام لحد لما لقى ان لا، استاذ عادل امام ممكن يعمل الدور ده، وفعلا الزعيم عمل دور جميل وفي عز ما الدور درامي طلع لنا إفيهات زي إفيه نجاة الصغيرة، يعني هي صغيرة في وسط الفيلم يعني، ولكن فيلم من عايش في ذاكرة السينما ويفضل عايش لسنوات طويلة جدا جدا جدا. تعالوا نسمع أغنية ونرجع لكم تاني مع باقي فقرات قولي يا كبير.

عدنا إليكم مرة أخرى. سيبوني أقول لكم خبر بقى يعني محتاجين نقوله, والخبر مش علاقة بالجامعة ولكن له علاقة بالمرحلة المؤهلة للجامعة وفي الحقيقة محتاجين نهتم بيها شوية, لأن في السنين اللي فاتت زادت فكرة الغياب في الثانوية العامة. فخلينا نقول لكم نظام الدراسة والحضور والغياب في الثانوية العامة في العام الدراسي 26-27, وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الدراسة والحضور والغياب في الثانوية العامة خلال العام الدراسي 26-27, حيث مجموعة من الإجراءات الحازمة لتحقيق الانضباط المدرسي ومكافحة ظاهرة الغياب كالتالي. إزاي بقى؟ نسبة الحضور المطلوبة, يشترط أو يشترط القانون حضور الطالب بنسبة لا تقل عن 85% من أيام الدراسة الفعلية كشرط أساسي لدخول امتحانات نهاية العام. يعني لو ما حققش النسبة دي مش هيخش الامتحان. يحتسب غياب الطالب عن حصة دراسية واحدة بمثابة غياب عن اليوم الدراسي كاملا, ويتم رصد الحضور إلكترونيا يوميا. يعني مش هيحضر حصة يتخذ فيها غياب, هيعتبر وهيعتبر طول اليوم غياب. لا تقبل أي أعذار مرضية إلا إذا كانت صادرة ومعتمدة رسميا من الهيئة العامة للتأمين الصحي. يعني الدكتور بقى جوز خالت عمته مش عارف قريب طنط عفت اللي تحتينا مش هيمشي مع المواضيع دي. نظام الإنذارات العقابية, تواجه إدارة المدرسة عقوبة تدريجية لولي الأمر عند تكرار غياب الطالب بدون عذر مقبول. الإنذار الأول يتم إرساله بعد غياب 5 أيام متصلة أو 7 أيام منفصلة. الإنذار الثاني يتم إرساله بعد غياب 10 أيام. الفصل النهائي يتم اتخاذ قرار بفصل الطالب وتحويله إلى نظام المنازل في حال استنفاذ المدة القانونية للغياب دون عذر. ماشي, في حاجات تانية فيه, الغرامات المالية ورسوم إعادة القيد. غرامة الغياب تبلغ 10 جنيهات تفرض على الطالب في حال انقطاعه عن المدرسة لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة, وتتكرر الغرامة مع استمرار الغياب كل 10 أيام. رسوم إعادة القيد بسبب الغياب تبلغ قيمتها 25 جنيه لإعادة قيد الطالب المفصول. رسوم إعادة القيد بسبب استنفاذ مرات الرسوب تبلغ قيمتها 35 جنيه لطلاب الثانوي العام وفني. أول يعني رسوم بصراحة حسنها رخيصة في حاجة رخيصة في الباك كويس. ويتم سداد جميع الغرامات والرسوم المذكورة عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمد أو مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. في شروط كمان للحضور والغياب, يخضع طلاب المرحلة الثانوية ومن بينهم طلاب نظام البكالوريا المصرية للقواعد القانونية الآتية. يشترط للدخول 85% كمنصة المادة 25 من قانون رقم 139 على جواز فصل الطالب إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة مدة تزيد على 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة مع تنظيم إعادة القيد وفق القواعد اللي سبق قلناها عليه. فإن نسبة الحضور 85% شرط مستقل لدخول الامتحان, ولا تعد نسبة 60% الخاصة بالتقييمات بديلا عنها. واخدين بالكو في نظام البكالوريا في شرط تاني اللي هو شرط إنجاز الأداء, وده يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى بالصفين الثاني والثالث مع نظام البكالوريا. إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية, وتشمل منظومة التقييم مالي المشروع 15 درجة, التقييم الأسبوعي 20 درجة, الأداء المنزلي والحصة 15 درجة, السلوك والمواظبة 10 درجات, التقييم الشهري الأول 20 درجة, التقييم الشهري الثاني 20 درجة, بإجمالي 100 درجة. النظام حلو قوي ولطيف, وهل يا ترى هيتم تطبيقه بالظبط كده؟ لو هيتم تطبيقه بالظبط كده اعتقد ان احنا هنشوف بقى انتظام في المدرسة, والناس بقى تروح المدارس في ثانوي, لان احنا قعدنا سنين كده ما بنشوفش الطلبة بتوع ثانوية عامة دول بيروحوا مدارس, وكانوا بيروحوا سناتر وحاجات كده. فنتمنى الخير بإذن الله والتوفيق. اسف لإطالة اللينك ده, بس كان لازم مهم جدا اننا نقول الحاجات دي كلها على بعض. تعالوا نسمع اغنية ونرجع لكم بعد الاغنية على طول.

رجعنا، وقبل ما حلقتنا تخلص عايز أتمنى سنة سعيدة لكل الطلبة، سواء كان اللي احتفلنا بيهم الأسبوع اللي فات بدخول المدارس أو اللي احتفلنا بيهم الأسبوع ده بدخول الجامعات. إن شاء الله تبقى سنة سعيدة على الجميع، ومليانة كده بالدراسة، ومليانة بالحاجات المهمة والمفيدة اللي تأهلهم لمستقبل باهر بإذن الله. وأتمنى ناخد بقى فترة الدراسة باستمتاع، لأن دي فعلا أحلى فترة في الحياة. اللي مش عارف انها احلى فترة في الحياة يعرف من دلوقتي، واحد جاي لكم من هناك اهو بيقول لكم دي احلى فترة في الحياة، فاستمتعوا بيها على قد ما تقدروا. خدوها بجد، وخدوا الهزار فيها بجد، وخدوا اللعب فيها بجد، وخدوا المذاكرة فيها بجد، واستمتعوا بكل لحظة على كل المستويات، لان بجد هي دي احلى فترة في الحياة. اتمنى ان انتوا يعني تستفيدوا منها كلها على كل المستويات، وتنموا خبرتكم فيها على قد ما تقدروا، وتستفيدوا من الأكبر منكم، سواء كانوا بقى دكاترة، مدرسين، ناس كبار، زمايل ليكوا أكبر منكم عندهم خبرة أكتر. الفترة دي هي فترة جمع المعلومات، فترة السفنجة اللي بتشرب منها كل حاجة، علشان خاطر بعد كده تفيدك بعد ما تتخرج إن شاء الله، وتواجه بقى المجتمع وجمال المجتمع وحلاوة المجتمع ودلال المجتمع. فإن شاء الله ربنا يوفقكم بإذن الله كده، ويجعلكم دايما مبسوطين، وينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله ناجلا أو عاجلا. قولوا أمين.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي.
1: وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير، حلقة آخر الأسبوع بالنسبة للبرنامج قول يا كبير. ومن الحلقة الثلاثة اللي جاية من 2 لـ 4 العصر نبقى معكم في حلقات جديدة من قول يا كبير. هل انتهى أسبوعنا بهذا الأمر؟ لا طبعا، يوم الخميس اللي جاي من 10 12 بالليل، يوم الخميس يوم التهييس، وكله يفرح ويهيس بإذن الله. معدنا مع ساعتين من الأغاني الشعبية الشقية من 10 12 بالليل في آخرة صبري، ومستنيكم كلكم بإذن الله يوم الخميس في آخرة صبري. أما الآن سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج أشهب إنرجي مع المنصور ومنى عامر، وبعد سبعة دهيرة مع زهرة رامي. وبإذن الله من 10 12 بالليل يوم الخميس أكون معاكم في حلقة جديدة من آخرة صبري، ومن الحد للثلاث من 2 لـ 4 العصر في حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولباس يا جماعه الخير.
1: وحلقه جديده ولذيذه ومثمره جدا من عيشها بانرجي النهارده. وائل منصور
0: ومن عامر وائل ومننا فكره،
1: والفكره لا تموت
0: واللي عمره ما بيموت هو الذهب ومش اي ذهب. النهارده على فكره لكل الناس اللي عندها اسئله كتيره جدا عن الذهب، مفيش حد عنده اجابه. كل شويه تسالي مثلا اسال منا الذهب بيغلى، طب امتى نعمل، طب مش عارف نشتري امتى، طب ايه التقلبات اللي موجوده في السوق، مين يفهمنا، مين يجاوب على كل الاسئله. فبجد جبنا لكم احسن حد يجاوب على السؤال ده، الاستاذه عليا محسن، جنرال مانجر سويس جولد بريشس ميتال ريفايننج. هتسالوا اي سؤال ليه علاقه بالذهب، وهنسال على سويس جولد وحاجات كتيره جدا ممكن تكون في
1: طبعا دلوقتي ناس كتير بتفكر، او ناس كتير قوي قوي قوي بتفكر تستثمر في الذهب. ناس بتحب تقتني ذهب،
0: وليه الذهب لسه مهم للناس في وقت كل حاجه بتتغير من حوالينا؟ الاجابات هتكون معاها ومعانا اكيد في الحلقه. فده انترفيو احنا مستنيينه، لان انا ومنا عندنا اسئله كتيره جدا.
1: اللي عنده اي اسئله دلوقتي يبعتها على 92 100 رقم الاس ام اس. تعالوا نسمع روبي 3 ساعات.

0: عايزه اقول لك ان بكره الخريف، رسميا بكره الخريف،
1: بكره الخريف. يا ليالي الخريف السعيده. هي طبعا غيرت بس انا عشان احنا في انرج هنا مرتبطين بالخريف،
0: بنحبه
1: ما اعرفش كده يعني.
0: والله جو حلو، قاعده امبارح في حته اوت دور كده، جو حلو ولذيذ، وحاسه ان الدنيا هتفتح لي دراعتها.
1: بقول لك ايه، في دراسه بتقول لك، ودراسه طويله جدا على اسر هولنديه تبعت الناس قبل وبعد الكورونا، بعد الجائحه.
0: أوكي.
1: قالوا انه قله المدخرات اللي هو
0: المدخرات
1: المدخرات اسمها
0: المدخرات
1: بجد. طب انتوا معينيني مذيع ليه يعني؟ ما بعرفش اتكلم كلمتين عربي،
0: مش هنقف هنا، كمل.
1: ارتبطت بزياده وقله الاسترس وتدهور الصحه النفسيه.
0: ازاي
1: يعني بقى؟ كل ما بتدخر، كل ما الاسترس الفاينانشال ستريس او الاسترس عامه، ان انت عارف انت حاطط فلوسك فين، انت فاهمه قصدي؟ ف طبعا ده مش معناه ان الادخار بيعالج القلق والاكتئاب،
0: لا مفهوم. بس طبعا هو على فكره، هو سواء انت عندك مدخرات، حاسس ان انت مسنود على حاجه، ده كده كده هتبقى اهدى نفسيا يعني، اعتقد يعني تبقى مرتاح. بس يعني
1: حتى كمان في دراسه استراليه نشرت السنه اللي فاتت، استخدموا شويه سنين من بيانات، لقوا انه الادخار المنتظم ارتبط بتحسن الصحه النفسيه، واستخدموا منهج إحصائي عشان يتعاملوا مع مشكلة إذا كانت ممكن تكون في الاتجاهين. يعني حاجات مختلفة كتيرة جدا، ودراسات بتتعمل على الموضوع ده. هو فعلا أنت دلوقتي عارفة يقولك إيه، اللي هو أعمل حساب لبكرة وأعمل حساب للنهاردة وأعمل حساب. ففي حاجات كتيرة جدا بتشوفيها اللي هو ده كلام بالبلدي كده، ولا ده فعلا لأ scientifically proven إنه إحساسنا بالwellbeing وإحساسنا بأن احنا مبسوطين وأقل استرس، إنك أنت لما تكون بتدخر ومنظم نفسك بشكل إنك أنت ما تعرفش يعني مين كان متوقع جائحة زورونا هي جت في زورنا فعلا الكورونا، بس مين كان متوقع الكورونا؟ نون.
0: عندي سؤال للناس اللي بتسمعنا دلوقتي، كل واحد دايما بيحاول يفكر، عايز أعرف كده زي ما نعمل زي استقصاء أو سيرفي، اللي بيفكر يشيل حاجة على جنب، بتشيل الحاجة دي في صورة ايه؟ وسنك كام؟ لان هنا انا عايزة الاستقصاء ده يشوف انا اولا راجل ولا ست، سنه قد ايه، الفئة عمرية قد ايه، لما بيبقى في حاجة على جنب كده ولا كده بتستثمرها ازاي؟ هل بتستثمرها في ذهب، عقار، يعني عايز اعرف على
1: 92.100 رقم الاسماس. ولسه كل الاسئلة اللي لها علاقة بالذهب هنجيب قرارها النهاردة مع ضيفتنا، لكن بعد الأغنية اللي جاية دي نروح نسمعها ونرجع تاني. كيفك عفرائي؟

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78160620206، رقم التسجيل الضريبي 611905593.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلله؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنيه ديوراشيل اللي بتدي للموتور حمايه ثلاثيه ضد الحراره، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على ادائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558081134.
3: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قال له لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
5: متخيلين ان الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض، شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يفط الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
1: وأنا من عامر.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: وبما إن إحنا بقى كنا لسه بنتكلم على الاستثمار،
2: الادخار والاستثمار وكله،
1: من أكتر حاجات يعني الناس كلها متفق عليها بشكل ضمني هو إنه الذهب هي الملاذ الآمن للاستثمار وللادخار كده كده.
2: مظبوط.
1: فعايزين بقى نتعرف أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن الذهب.
2: لا، وكل الأسئلة اللي شغلانا.
1: معانا بقى دلوقتي عليا محسن، جنرال مانجر سويس جولد. يا عليا ازيك؟
4: زيكو، عاملين ايه؟
1: الحمد لله. قربي شوية من المايك عليا كده.
4: ايوة.
1: عرفينا بقى على سويس جولد أكتر. الرؤية، كل حاجة.
4: طيب، انا قبل ما اعرفكم على سويس جولد، اولا انا مبسوطة قوي ان انا كنت سمعيكم بتكلموا عن دراسة، ان فكرة ان الانسان لما بيكون عنده باك اب او باك اب
2: ادخار او ايا كان،
4: محوش فلوس زي بطريقتنا المصريين، شايل حاجة على جنب. أيوة. كده تسنده يعني مع
2: القرش الابيض.
1: يقول لك دايما ايه، الذهب زينة وخزينة.
4: طبعا.
2: أيوة صح.
4: بالنسبة للستات زينة وخزينة، ودلوقتي طبعا الرجالة دخلوا في الموضوع لما السبايك والعملات والكوينز بقت من اهتماماتهم برضو، فهو دايما كده عايز يشيل شوية سبايك كده في الخزنة. فالموضوع فكرة ان هو بيشيل من عنك الستريس، ودي حاجة حقيقية. دايما لما حد كده بيكون شايل فلوس على جنب او حاجة شايلها على جنب بتقولك تنفعه.
2: أيوة.
4: مع الزمن دي بجد فعلا بتبقى حاجة مهمة، وبتخليك اصلا قوي كده.
2: يعني بحس انه زي ما الدراسة قالت، فكرة انه في تغيرات كتيرة جدا بتحصل حوالينا في العالم، والواحد بيكون مش بس عايز يأمن نفسه، انا ممكن أأمن نفسي واكون مرتاح نفسيا، اكون عارف ان انا بكرة حلاقي ان انا I'm safe. ودي اكتر حاجه الواحد بيحبها، الامان، الاستقرار المالي، اي حاجه. فالدراسه دي اللي كلمت على المدخرات، وكلمت على انه بتشيل الفاينانشال ستريس. ناس كتيره جدا اول حاجه بتيجي في بالها ذهب، بيجي في بالهم كذا حاجه بس الذهب. بس الذهب في اسئله كتير الواحد عايز يعرفها، وبحس انه ثقافه الذهب ان احنا زينه ولا وخزينه، بس الثقافة ازاي اتعامل مع الذهب، امتى، طب الدنيا بتتغير، طب الذهب اعمل فيه ايه؟ فدي الاسئلة اللي احنا عاوزين نجاوب عليها النهاردة، ونقطع كده ايه اللي هو ايه، هو ده الاجابة.
4: شور. اكيد. طيب، خليني اقولك برضو بريف صغير كده عننا.
2: yes.
4: سويس جولد. سويس جولد احنا وكالة لمصفى سويسرية، موجودين هنا في مصر. بقالنا هنا في مصر موجودين بقالنا almost 12 سنة. مينلي التخصص بتاعنا هو تنقية الذهب، يعني اساس شغلنا اصلا هو التعامل مع المناجم. اللي هي بتودي الذهب بتاعها معظمه للبنوك المركزية. واحنا اول المصفى موجودين هنا في مصر كان لينا يعني الشرف، وان احنا كنا very proud of ده، وان احنا دايما بنحكي ان احنا اول مصفى مصرية يعني تصفي للمناجم المصرية هنا، كان من خلال شركة شلاتين اللي مسؤولة عن معظم المناجم المصرية هنا. فدي كانت حاجة سابقة يعني، واحنا ده اللي كنا بنعمله في الاول. بعد كده مع ابتدى ان السنين اللي فاتت كلها العالم كله بيتكلم عن الذهب، وبيتكلم على قد ايه ان الذهب ده يعني بالنسبه لهم ملاذ امن، او ان هو حاجه بنقدر نخزنها ونقدر نحافظ فيها على الفلوس. وده طبعا من زمان بيحصل من خلال البنوك المركزيه، مش حاجه يعني، دي مش حاجه جديده. الذهب اصلا هو اصل العمله.
2: صح.
4: وهو العمله الاساسيه اللي اتطبع على اساس بالظبط، هو اللي اتطبع على اساسها كل البنك نوت اللي احنا بنشوفه دايما الباك اب بتاعها هو
2: بيكون
4: ايه
2: ذهب.
4: يكون
2: ده 100%.
4: فبالتالي من هنا جت خطة الشركة ان انت تقدر تعمل سبايك, يعني الموضوع كله مش لازم يبقى سبايك كبيرة بأوزان كبيرة جدا, لأن البنوك المركزية بتستخدم أوزان كبيرة جدا, وده ليه سبب, يعني عشان بتبقى المصنعات بتاعتها بتبقى أقل بكتير, فيعني فهي بتستخدم ده للسبب ده. فإحنا قررنا كشركة أو الاستراتيجي بتاعتنا إن إحنا نعمل سبايك صغيرة أو أوزان صغيرة بحيث إن الناس تقدر تستثمر.
5: طبعا
4: فإحنا إحنا أول شركة بدأنا في مصر إن إحنا نعمل الربع جرام. كانت الربع جرام دي يعني أنا أتذكر مثلا من 3 سنين مثلا أو حاجة, كان الربع جرام دي كانت ب 300 جنيه اللي هي حاليا بتعمل أولموست حوالي 2000 جنيه. فكانت الناس تيجي تتريق مثلا تقول إيه ده, هي عامل حاجة عاملة زي شبه
2: شكرا
4: السيم كارد, حتى الإي سيم كارد يعني حاجة صغيرة زي الشيب صغيرة قوي. هو في حاجة اسمها ربع جرام؟ يعني عايزة أقول لك إن في سكسس ستوريز على الربع جرام والنص جرام.
5: أنا أحب الحاجات دي جدا, أحب يعني الحاجات الصغيرة دي جدا.
4: كنت ألاقي ستودنتس طلاب كده أذكياء كده شاطرين يجوا كل شهر يعملوا من مصروف بتاعهم يجوا يحوشوا مبلغ صغير وتجيب كل شهر وكل حد على قد إمكانياته ربع جرام, بتوصل في الآخر إنها آخر السنة بقى معاك عدد كبير من الجرامات. فالفكرة اللي جت ان احنا نعمل اوزان صغيرة يقدر كل الناس تستثمر فيها وبادجتس مختلفة, دي كانت حاجة فكرة, يعني حاجة
2: فكرة جديدة out of the box كمان. فممكن نقول ثاني بس
1: لا احنا هنكمل
2: دلوقتي, بس ممكن اقول انه ده اول myth ده اتنسفت انه ممكن اي حد يشتري ذهب ويحوش ويدخر.
5: طبعا
2: هنكمل بعد الاغنية اللي جاية دي اللذاذة, لانه الكلام شكله لذيذ فعلا جداً. ونرجع تاني يلا

0: طيب بنتكلم على الذهب ومعانا النهاردة في الستوديو عليا محسن جنرال مانجر سويس جولد. ونسفنا أول اعتقاد خاطئ أنه لازم يكون معك فلوس كتير عشان تجيب ذهب. لأ, أنت ممكن تبدأ بحاجة يعني كاستمايز على حسب أنت your needs وأنت شايف إيه بكرة
1: إيه
0: والبعدين. طيب إيه أهم ثلاث حاجات المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي يسأل عليها قبل ما يشتري؟
2: اوكي طيب خلينا بس نقسم بشكل كبير عشان ان الاستثمار في الذهب ليه طريقين او في نوعين من الناس اللي بتستثمر في الذهب. حاليا في ناس بتبقى محتاجه مكاسب سريعه, محتاج يقعد الذهب فتره قليله, ونوع تاني اللي هو مش بيحب يمسك الذهب في ايده نتيجة سيكوريتي معينة الآن الحاجات دي كلها, فده بالنسبة له بيتجه ان هو ممكن يقدر يعمل ده من غير ما يمسك الذهب فيزيكال عن طريق صناديق الاستثمار اللي موجودة دلوقتي. وفي نوع تاني اللي هو اصلا الاساس بتاع الاستثمار في الذهب او الادخار في الذهب, الذهب هو long term investment زي ما احنا قلنا كده ان هو سند لينا وهو اللي بيدعمنا, زي ما احنا بنشيل قرشين على جنب بقينا دلوقتي بدل ما بنشيل قرشين على جنب
1: بنشيل سبكتين
2: بنشيل سبكتين او بنشيل وزن ذهب على جنب. فده بيكون احنا بنشتري الذهب بتاعنا عن طريق ان احنا بنبقى فلوس مش محتاجينها زياده عن حاجتنا, يعني بمعنى ان فلوس مش بناكل بيها مش بنشرب بيها مش بتاعه الاساسيات بتاعه الحياه بتاعتنا, كل شوية بنقتطع منها مبلغ صغير. وزي ما قلنا احنا بقى عندنا يعني different types of bars وعملات اوزان مختلفة ان انت كل ما تقدر يبقى معاك فلوس زيادة تقدر تشتري بيها سباك وبتشيلها على جنب. والذهب عامة مش سهل ان احنا نبيعه, يعني الذهب ده المفروض ان احنا بنبيعه لزنقة لان الذهب ده المفروض بيغلى مع الوقت وبيغلى مع الزمن. فزي ما بنقول كده ان الذهب بتاعنا ما بنفرطش فيه الا الزنقة, وزنقة مهمة. يعني الذهب حقق طموحات لناس كتير جدا, يعني انت لو عايز تشتري عقار ما كنتش هينفع تسيب الكاش بتاعك كده مع الانفليشن مع التضخم. الكاش عامة ما بقاش له قيمة, وعلى فكرة ده مش في مصر, ده في العالم كله.
0: مقاوم للتضخم يعني
2: هو بيحفظ المال, يعني فكرة الذهب هو الأساسي بتاعه بعيدا عن انك بتحقق فيه أرباح انت بتحافظ على المال اللي معاك. يعني هديك اكزامبل مثلا, يعني لو مولود الناس كلها كانت بتتولد زمان يقولك لازم
1: هدايا
2: جنيه
1: او نص جنيه او ربع جنيه على
2: طبعا
1: حسب
2: مع يعني. الوقت مع غلو الذهب الموضوع اتغير. تعال نحسب كده, لو هنتكلم من 30 سنة مثلا لو كان جنيه الذهب مثلا اقل من 500 جنيه كمان, لو انت الطفل ده كنت سبت له 500 جنيه وسبت له الجنيه الذهب, يعني الطفل ده اللي هو دلوقتي بقى اتفرج ال 500 جنيه يجيبوا ايه دلوقتي والجنيه الذهب يعمل ايه. فهي دي دايما حسبة الذهب, ان انت بتشيله معاك فيزيكال ما بنطلعوش الا الوقت زنقة. وحاجة تانية, احنا عندنا هنا حاجة بتظهر دايما احنا بنشوفها في السوق المصري بتاعنا او الكونسيومر بيهيفير او الانفستر بيهيفير. عندك الذهب اول ما يطلع سعره جامد جدا جدا جدا في السوق او الناس تسمع ان الذهب تطلع, تيجي الناس تجري عشان تشتري ذهب. واول ما السعر يبتدي ينزل ناس تقولك لا لا لا ده بينزل
1: فانا هبيع,
2: بينزل ابيع او انا خايف لا انا مش هارب. يا جماعة ده الكونسبت ده كونسبت خاطئ جدا, لان هو بعيد عن الكونسبت الاساسي بتاع الادخار في الذهب. الذهب ده انت بتشتريه طول الوقت زي ما قلنا فلوس انت مش محتاجها, بنروح نشتري الذهب سواء بقى سبايك عشان بتكون المصنعيات دي اللي هي المصاريف على الجرام الذهب بتكون اقل, او عن طريق السيدات بتحب تلبس مشغولات اللي هو الزينة والخزينة البسها, ومع الوقت لو حصل اي حاجة لو اتزنقت او اي حاجة اقدر ابيع.
0: بس ستات محظوظة جدا لان هم دلوقتي زينة وخزينة في نفس الوقت.
3: طبعا
0: احنا مجرد خزينة بس.
2: مجرد خزينة بس خزينة بجد فعلا. انت
0: لا برضو انا
2: طبعا يعني انت لو عندك مثلا شاري عقار وجي قسط عليك مثلا, انت مثلا شايل القسط بتاع, لو هنقول العقارات بتقسط كل 3 شهور, انت شايل القسط اول 3 شهور, تاني 3 شهور او لحد سنة. طب السنة اللي بعدها لو انت شايل شوية ذهب, اسهل سيولة تقدر تسيلها. الذهب من الادوات الاستثمارية اللي فيه مميزات هيلة في فكرة التسييل. انت يعني انت لو معك
0: هتعرف تبيع دهب هتبيعه. انت ممكن يبقى عندك عقار تحتار تبيعه ازاي, بس الدهب
3: ما فيش.
0: الدهب is universal بشكل يعني زي المزيكا.
2: زي المزيكا هو
0: it has no language. احنا كلنا we speak the same language. ايه الدهب
2: هو international currency. وطبعا يعني خليني اقولك يعني محدش بيتمنى ابدا ان اي حاجة تحصل وحشة لأي بلد. يعني بنتمنى العالم كله يبقى سيف
0: وستيبل
2: وكل حاجة تبقى كويسة يا رب. بس اتفرج كده على اي مشاكل حصلت, هو اللي ساعد الناس الذهب. يعني اللي ساعد ناس كتير قوي اللي كانت حاجات اللي شايلاها ذهب. انترناشنال كرنسي في اي مكان هتيجي هتبيعه طالما يعني تمام حاجتك وانت بتاعتك وكل حاجة, والموضوع هو الذهب.
0: صح. ودي فعلا دخلت بالي فيها انه في حاجات كتيرة جدا بتدخل فيها, بس بيجي عليها وقت انه في اوقات ممكن بتمر بيها صعبة, مثلا الكوكب نفسه او whatever, هتلاقي اكتر حاجة on the top of the list that makes very sense هي الذهب.
2: ده حقيقي. فبالتالي اللي انا بحب دايما اقوله, بنحب دايما نشجع عليه, ان احنا نخلي الناس من فضلكم يا جماعه اي فلوس صغيره جدا بسيطه معاك, مش لازم يبقى معاك بادجت كبيره, بليز ادخر في الذهب كل شويه, وملكش دعوه بسعره. اللي بيبص على سعره ده يا جماعه اللي بيتريد في البورصه. انت بتشتري وتطلع وملكش دعوه.
0: ثانيه واحده, الجمله دي مهمه جدا كمنتاليتي وانت بتشتري ده. ممكن تاني معلش؟
2: طيب احنا كل اللي دايما بنقوله للناس او اي حد بيحب يدخر في الذهب, بليز يا جماعه انت رحت اي شركه محترمه, رحت اي سايغ متعود عليه بتشتري منه السبائك, بليز انت وانس ان الذهب اشتريته باي باي.
3: باي باي قد ايه؟
2: يعني انت ممكن تتابع كل 6 شهور تبص كده يعني,
0: الا في الطوارئ لو حصل زنقه هنا ما تقدرش تقول يعني خلاص انا دلوقتي عايز اعمل حاجه بيه, بس for the sake ان انا بدخر. فهي بتقول انه انساه لانك انت بتحط في حاجات بسيطه صغيره. بتقولك مثلا اذا ب 300 جنيه دلوقتي ب 2000, اذا انت مثلا جبت ب 300 ب 300 ب 300 900 دلوقتي بقوا 6000 بقوا 7000, وانت سايبهم كده اللي هو هتلاقي انه في الاخر دي المنتاليتي بتكلم فيها, انه كل واحد بيفتكر انه لو اشتري ذهب لازم اروح وانقض على الذهب ويبقى معايا فلوس كتير
3: وساعات الناس كنا بنقول ساعات الناس بتخاف من انه طب انا هشتري دلوقتي, بس انت رديتي يعني هشتري دلوقتي ما هو في تقلبات اسعار, طب ما هو ممكن ينزل, طب ما هو عالي اوريدي وخد البيك. ما هو دي جمله بتتقال انه ما هو عالي يعني هيعلى ايه اكتر من كده. ما هي بقى دي اللي
2: خلينا
0: شهر يناير بيجي كل سنه
2: يعني بالظبط كده. وخليني اقول في يعني في زي ايكويشن صغيره كده انا بقولها, ايكويشن حتى ايكويشن بلدي جدا. طيب تعالوا كده, انا بحب دايما ندي المثال بتاع الجنيه الذهب لان الجنيه الذهب هو طبعا حاجه
0: مشهوره.
2: طيب الجنيه الذهب اللي انا اتكلمت عنه اللي هو من 30 سنه اللي كان ممكن يبقى اقل من 500 جنيه, طبعا ما كانش حد بيركز مع الذهب بشكل كبير قوي زمان زي الاخر كام سنه اللي فاتوا دول. كان عادي جدا ان الجنيه ده طول السنه يوصل لو هي هندي اكزامبل 500 جنيه طول السنه دي كان ممكن يبقى 480, ممكن يبقى في نص السنة 520 نفس الجنيه, آخر السنة ممكن يبقى 550 أو 600. فالتقلبات بتاعة أسعار الذهب دي حاجة عادية جدا وحاجة يعني ده العادي. الفكرة كلها ان احنا بقى بنعمل ايه كمدخرين. احنا زي ما قلنا احنا بنرمي الذهب بتاعنا في المكان اللي موجود, ممكن نبص كل 6 شهور كل يعني كل 6 شهور كل سنة مثلا مرة, اللي هو out of knowledge. اوكي وبنسيب الذهب ده خالص. هل مثلا جنيه الذهب اللي النهارده وصل يعني حاليا كسر ال
3: 50,000 و 51,656
2: يعني كسر الرقم اللي هو ال 51 اللي انت بتتكلمي فيه 500 وشويه, هل ممكن يرجع ل 500 جنيه تاني عشان الكلام بتاع الذهب بينهار؟
0: لا تخيل
2: ولا ده يا جماعه ده مستحيل يحصل. ومستحيل يحصل في معدن هو الباك اب بتاع البنكنوت اللي احنا بنصرفه ده, يعني هو الاساس بتاعه, فده مستحيل يحصل. انما تحصل على مدار الكام سنه القريبه تقلبات في الذهب, اتس اوكي اتس فاين, انت مطمن, مدخراتك في امان, وزود عليها كل ما يبقى معاك زياده في الفلوس تزود على الذهب, والكاش دايما يبقى على قد حاجتك. خليني اكمل لك ان انت قلت لي ازاي نشتري ذهب او نبص على ايه. لو بتكلم في فكره عنصر الامان, يعني احنا في مصر عامه من الاسواق, مش يعني مش مش مش بقول حاجه عشان ده الشغل بتاعنا او كده, بس بجد سوق مصر من امن الاسواق ومن اكتر الاسواق اللي على مستوى العالم ان انت تقدر ستيبل وتقدر تتعامل فيها بامان. اولا انت عندك الرقابه حتى الحكوميه اللي هي على الدمغه صارمه جدا. الاسواق معظم الحاجات اللي موجوده فيها يعني ما في, يعني احنا السوق بتاعنا مراقب بشكل قوي جدا. فانت لما بتكون بتشتري من سايغ موثوق منه او من شركه من الشركات اللي موجوده, شركات في مصر في شركات كتير محترمه وفي شركات كتير بتشتغل على انها تطور نفسها وتعمل حاجات كتير كويسة. فكل عايز اشجع المصريين ان انت بتشتري, انت بتشتري وانت مطمن. اولا الاساسي اللي موجود عندك اللي بتبصله طبعا علامة الدمغة والموازين الشركة وتقولها, وموجود على حسب كمان شغلها سواء على المستوى العالمي او على المستوى بالضبط المستوى المحلي. ففي حاجات كتير قوي تخلي المصريين يعني ان هما يطمنوا
0: جدا.
2: فالموضوع يعني امن, يعني الموضوع ما فيهوش مشكلة. انا بس دايما بشجع الناس ان حوشوا الذهب, ولما يكون عندكم فلوس زيادة اشتروا ذهب وانتم مطمنين. ده باك اب, مفيش احسن منه, لانك مفيش اسهل منه انك هتسيله. مفيش حاجة ممكن تديك العائد ده على مدار السنين البعيدة زي الذهب.
0: إذا نايس والله.
3: حتى الناس كنت بتكلم مع ناس صحابي من قريب, فبنقول الحاجات اللي الاستثمار والادخار وبتاع, فقعدنا حسبنا جبنا من 4 سنين او من 5 سنين مثلا سعر الذهب وسعر العقار, عشان الناس بتتكلم عن الذهب والعقار, لقينا انه الفاليو اوف الذهب اعلى ومكسبه اكتر من العقار. لو جينا قارنا لو ده انت اشتريت بالمبلغ ده ذهب واشتريت بالمبلغ ده, حتى الذهب كسب, الذهب عالي اكتر.
2: ده حقيقي, بس خليني اقولك على حاجة. يعني فكرة ان احسن واوحش, مفيش حاجة احسن,
3: وعلى حسب الاحتياج برضو كل شخص,
2: ولازم عامة كل واحد ينوع في الاستثمارات.
3: طبعا طبعا ده كده.
2: احنا ليه بنقول الذهب بديل الكاش يا جماعه, بديل الفلوس. فهو هو الكاش
0: لوجهه لوجهان لعمله واحده.
2: فهو هو العمله الحقيقيه. العقار استثمار جيد
3: واستثمار جيد برضه
2: واصل كويس, بس كل حاجه وليها حاجه. اولا العقار بيحتاج مبلغ كبير جدا. لا بالعكس, ده احنا ساعات ممكن بنحوش في الذهب ونشجع الناس انها تحوش في الذهب عشان يقدر يشتري عقار, يقدر يشتري العربيه, يقدر يشتري يحفظ الفلوس بتاعته.
3: وبعدين في حاجه, الذهب انا ممكن لو اتزنقت وانا بجيب مثلا جنيهات او سبائك الخمسات او ايا كان اتزنقت, انا ببيع حته منها, مش مضطر ابيع الكل علشان افك الزنقه.
0: انا ببص لها من نظره مختلفه تماما, معرفش حد بيبص لها ولا لا. بس انا طبعا حضرتك قلتي انه الاستثمارات في او مدخرات في كذا حاجه, ذهب عقار وات ايفر. بس انا ببص انه انا ممكن اجيب مثلا عقار, بس هشيل هم انه ممكن كمان 10 سنين ما يبقاش العقار ده رائج في حته معينه, عارفه زي مثلا في الساحل لما
3: تروح
0: دي الان وبين بينتقلوا فجاه تلاقي 40% او 30% نزلت من قيمه العقار, او مثلا خلاص
3: أو
0: الحته دي
3: طلعت في حاجات.
0: بس الذهب عمرك في حياتك هيفضل هو قيمته. وعلى مدار السنين الدراسات اللي اتعملت لدرجه بيقول لك, في خدوا بيانات اولموست 750 سنه من 1200 في بريطانيا على قد ايه الذهب كان واقف وقفه ضد التضخم والقدره الشرائيه للمواطن انه يشتري حاجات بدل ما يحطها. حك قلتي انه 500 جنيه هتفضل 500 جنيه بس الذهب محافظ على قيمته.
2: طبعا هو صح؟ هو عمله تقدر تخليك تشتري طبعا اي حاجه يعني لو مع الانفليشن. يعني انت بتتكلم لما بقولك الذهب قدر يحفظ الفلوس انك انت تعرف تجيب العربيه، تعرف تجيب العقار، تعرف تجيب حاجات كتير قوي، تقدر بلاش مصاريف المدارس. يعني حتى في ناس بتقدر تحوش من هو طفل، بتقدر تحوش فلوس اجزاء تحطها في ذهب عشان تطور من البني ادم ده او ان هي تحسن له التعليم. ففي حاجات كتير قوي الذهب بيقدر يساعدك فيها عنك انت تسيب الكاش. فهو انا بعتبره ان هو التول الاساسيه، هو البيز الاساسي بتاع كل حاجه، وبعدين نحط بقى معانا التولز الاستثماريه
0: الثانيه.
3: هنروح لاغنيه واعلانات سرعه جدا ونرجع نكمل كلامنا مع علي محسن جنرال مانجر سويس جولد. لو عندك اي سؤال حالا على 92100 رقم الاسماس.

0: عيشها انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي،
0: أنا وائل منصور
1: وأنا من عامر.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: بنكمل كلام عن الذهب، ومعانا عليا محسن جنرال مانجر للسويس جولد، وبنكمل كلامنا بقى في حاجات كتير قوي. بس انا عايز اعرف ايه اللي بيفرق سويس جولد في تعاملها انا بقى كعميل. انا عايز اعرف اللي بيفرق معايا انا كعميل لما اجي اشتري من سويس جولد.
3: طيب سويس جولد كسبيكة أصلا، أنا زي ما قلتكم إحنا فرانشايز لمصفى سويسرية، يعني العميل بتاعنا بيشتري سبيكة انترناشنال، أكريدت انترناشنال، يعني معتمدة عالميا. وإحنا السبيكة بتاعتنا ليها شكل موحد أو أشكال موحدة، عشان ده it's an international bar أو سبيكة عالمية، بيقدر في العالم كله أنه يبيعها وهو يعني مطمن ومعاه حاجة معروفة عالميا. فزي ما تقولي اللي هو زي بيبقى معاه دولار، معاه يورو، معاه حاجة يعني international مقبولة من الكل. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها، ان احنا بنديله حاجة انترناشنال او حاجة عالمية، وبيشتريها هنا من مصر، وبيشتريها بالسعر المصري المقبول جدا، والمصنعية المقبولة جدا،
4: من السوق المصري وكله عادي،
3: كل حاجة ومدموغة الدمغة المصرية. وغير كده ان احنا السبيكة بتاعتنا موجودة في العالم كله، يعني موجودة في الخليج، موجودة في اوروبا، يعني موجودة في العالم كله. حاجة تانية، احنا كشركة بنهتم جدا ان احنا نفتح فروع كتير، عشان احنا نسهل على العميل فكرة انه يلاقي السبايك، يعني ما يقعدش يدور على وزن معين. انا بعمل له حاجة كده زي السوبر ماركتس، يعني احنا اولموست على مستوى الجمهورية دلوقتي عندنا حوالي 12 فرع، ده غير الموزعين. بس الاساسي بتاعنا ان انا بعمل له زي شوبينج اكسبيرينس كده في الفروع، انه هو ما يعني انت عايز ربع جرام هتلاقيه، من ربع جرام لحد الكيلو انت هتيجي مكان واحد تلاقيه، مش هتحتاج تدور ولا تلف. وحتى كمان ان انت بتقدر تشتري اونلاين، يعني انت تقدر تخش على الويب سايت تو اوردر
4: وتستلمها من الفرع،
3: وتستلمها عايز بيك اب من الفرع مفيش مشكله خالص، عايز تجيلك من في الجمهوريه كلها
4: بجد،
3: وانت في مكانك، وانت في
4: دليفري.
3: دليفري يس،
4: لا
3: والله
4: ده دليفري اسمعنا دي
3: دليفري من ربع جرام لحد الاونلاين لحد الاونس، يعني الأنصة. تقدر وانت قاعد في مكانك، وطرق دفع مختلفة.
1: يعني ايه طرق دفع مختلفة؟
3: طيب طرق دفع مختلفة من ضمن الاكسبيرينس ان احنا عايزين نسهل على الناس دايما انها تدخر في ده. فانت بتروح في الفروع عندنا بتلاقي طرق دفع مختلفة، بمعنى ايه؟ ان انت عايز كاش مفيش مشكلة، عايز تعمل تحويل بنكي مفيش مشكلة، انستا باي ما فيش مشكلة،
4: ايه ده فلكسبل قوي،
3: very flexible. انا كل اللي احنا محتاجينه وطالبينه من العملاء ان انت هات بس بالفلوس اللي معاك، تعود كل شهر بمبلغ حتى بسيط، ابقى consistent، بس خليك ان انت consistent، تعالى ادفع كل حاجة موجودة ما فيش مشكلة خالص، مسهلين كل الموضوع. كسويس جولد زي ما قلنا من ربع جرام لحد كيلو، عندنا very soon product قريب جدا هيكون موجود اللي هو العشرة ملي، يعني حاجة
4: لذيذة
3: قوي، اقل من ربع جرام، هتبقى حاجه مثلا حوالي 700 جنيه كده تقريبا، هتبقى
1: دي حلوه جدا،
4: دي حلوه قوي، دي حلوه قوي لما تروحي مثلا طفل مولود جديد،
1: أيوة سبوع طبعا،
4: مش عارف مين، وانت مش
1: والربع جرام برضو حلوه.
4: بس اذا انا مش قادر اجيب الربع جرام وعايز بجد اهادي الطفل ده ذهب، فانا هجيب، وفي الاخر ال 750 دول هيكبروا عند الشخص ده
1: طبعاً.
4: الشخص ده موست لايكلي هيجيله ذهب، فبالتالي احنا كلنا بنجمع في نفس صح البول
3: صح. يعني على فكره احنا عندنا حاجات انسبايرنج على فكره بنجيبها من الكلاينتس بتوعنا او من العملاء بتوعنا
4: بالظبط. وازاي جات لكم الفكره دي؟ هل جاب انتوا شايفينها ولا
3: مع غلو الذهب؟ انت دايما احنا الفكره كلها ان انت مع غلو الذهب، وزي ما قلت لك احنا متخصصين في البارز والكوينز، يعني احنا مش بنعمل مشغولات ولا اي حاجه، عشان احنا لينا شكل معين انترناشنال, لازم نحافظ على ال ال ال يعني البارز بتاعتنا والشكل يعني
4: البراند نفسه,
3: البراند نفسه. ففي حاجات معينه بنقدر نتحرك فيها ان احنا نعمل بادجتس مختلف, زي ما بقولك ان احنا العشرة ملي احنا عندنا حاجه تانية مثلا يا جماعه, عندنا الجنيه. الجنيه معروف ان هو 8 جرام وليه شكل معين كده. احنا عندنا الجنيه عملناه 1 جرام.
1: يعني
3: إيه؟ يعني نفس شكل الجنيه اللي بتشوفيه
1: بس جرام.
3: بس جرام طبعا ده يعني كل الستات والبنات بتحبه جدا, كلها بتحطه في فريمز في السلسلة ويعني وبيدوه هدايا بشكل كبير جدا. فالناس كلها
4: كأنك مديها جنيه
3: بس هو في الاخر قد انت بدل
4: تخيلي مثلا داخله على حد في اسبوع ولا حاجه تروحي مطلعها كده بصوا يا جماعه ده انا جاي. فالناس يقول ايه دي جابت لها جنيه.
1: لا بس هي حلو فعلا, اصل انا اول ما قلت جرام لان مشكله الجنيه الذهب انه لما بيتحط لازم سلسله عريضه جدا عشان تشيله. معلش انا اسفه دخلك في تفاصيلي.
3: لا
1: بس
3: طبعا
1: فبضطر اجيب سلسله قد كده علشان الجنيه. فالجرام ده اولا هوفر فلوس كتير وهشتري منه كتير وهحطه في السلسله عادي
3: وبتنفستي وعلى وعيار 21 وكل حاجه وبتقدري تنفست فيه او تديه هدايا. فاحنا دايما بنشتغل على ان احنا نطور فكره مع غلو الذهب ان دايما يبقى فيه برودكتس الناس تقدر تنفست. يعني احنا بنقول لهم هاتوا الفلوس بس كده
1: والصغير كمان دي حلوه قوي.
3: طبعا احنا زي ما بقول ان احنا دايما بنبقى الكلاينتس بتوعنا او العملاء بتوعنا هم ملهمين لينا. احنا عندنا كتير قوي من الامهات عشان انا متحيزه للستات دايما عشان هي ببقى بشوف ان هي عنصر التطور وهي اللي بتحب تطور دايما,
4: وهم اللي من بدري من الافلام القديمه هم اللي عارفين الصيغه
3: أيوة
4: والذهب
3: بالزبط.
4: وتكون اصلا محوشه حته الذهب عارفه
3: بيتسندوا عليها
4: والله يا سلام ده احنا نفتح المشروع اللي احنا عاوزينه
3: كله ويجيبوا ارض ويجيبوا كله. فالست دايما هي اللي معاها الخزنه. كتير منهم امهات فاضلات بتجيب اولادها بتعودوا ان هو يحوش ويبقى معاه حصاله بيلم فلوس في عيد ميلاد في عيد في مناسبات كتير او حتى ايفن في اولاد شاطره بتشيل مبالغ صغيره من مصروفها وتقوم تعودوا على فكره ان هو يحوش في الذهب او يشتري سبائك. فتيجي تبتدي معاه
1: احنا ده انا هعمل كده, انا كبيره وهعمل كده.
3: احنا عندنا كتير كتير كتير بجد حقيقي من الكلاينتس بتوعنا امهات بجد انسبايرنج جدا في الموضوع ده, وهم اللي بنتعلم منهم دايما ان احنا نعمل برودكتس صغيره تناسب الولاد. نعلم فكره الاجيال الجديده كلها الفاليو اوف ماني. احنا دلوقتي فكره الكاش عماله
1: زي فاينانشال ليتريسي يعني او يعني زي تثقيف ثقافة مالية
3: اقتصادية
4: مذيعك بتقع
1: ونولي عايز اقولها
4: وانا وانتي مش من الحق خالص.
3: ما احنا سايبين على حد يعني شوف هي عايز توصل لايه بالظبط.
1: عايز اوصل الفاينانشال ليتريسي دي
3: يعني زي ما انت قلتي بالظبط فاينانشال ليتريسي اللي هي بيقع حاجات كتير قوي وفاليوز كتير قوي اللي هي ان انت بتقدر فكره الفلوس نفسها ازاي تتعلم تعتمد على نفسك اللي هي بتوصلك في الاخر للحريه الماليه تعلمك ازاي المسؤوليه الاختيار يعني الاختيار نفسه مسؤوليه. فانت لما تبقى حر زي ما انت اتكلمت على الدراسه او عندك باك اب مالي وتتربى على ده من وانت صغير بيبقى عندك حاجة اسمها حرية المالية تعرف تختار صح تعرف تبقى بني آدم مسؤول صح. يعني انت متخيل ان احنا بنتكلم على سبايك وتحويش في الذهب وراء قد ايه حاجات مفاهيم تقدر تساعدك انت كبني آدم ان انت توصل لحاجات كتير كويسة تنفعك. فهو الموضوع مش الدخار بس ولا فكرة الذهب بس, لا الموضوع ليه ابعاد كتير.
1: الرسالة الأخيرة اللي حابة توجهيها لكل الناس اللي بتسمعنا بمختلف أعمارهم بمختلف مستوى الدخل.
3: طيب الرسالة الأخيرة والرسالة اللي دايما ما بغيرهاش وعشان خاطر ممكن أتفهم أن أنا متحيزة شوية لا غير الستات متحيزة للذهب وأنا فعلا متحيزة للذهب. أنا كل اللي أنا عايزاه للناس بمختلف المستويات أو بمختلف الميزانيات اللي موجودة دلوقتي أنت تقدر تدخر بالذهب. لو الناس بتفكر يعني أنا بلاقي ناس ممكن تشتري حاجات ملايين ملهاش لازمة أو حاجات ما تعتبر يعني wants مش needs حقيقية وتضيع فيها فلوس على إنها ممكن بفلوس صغيرة جدا تقدر تدخر في الذهب. كل اللي بطلبه من الناس إن أنتوا تدخروا في الذهب، مش لازم يبقى معاك مبلغ مالي كبير،
4: دي أهم حاجة،
3: أو تستنى مبلغ كبير إن أنت تحطه في الذهب، لا اشتري، واشتري على فترات مختلفة، ومش دايما تركز مع السعر أو تستنى إمتى هيطلع إمتى هينزل. اللي بيدخر في الذهب فلوس زيادة عن الحاجة مش محتاجها في أكل أو شرب أو أساسيات، تحطها في الذهب بالميزانيات المختلفة دي وتسيبها على المدى البعيد، هتلاقي دايما في الآخر حقيقي بجد بقى معاك ثروة.
4: دي حقيقة. وبعدين أنا كمان طلعت بحاجة، إنه أنا قبل الانترفيو ده ما كانش في بالي، كان في بالي أسئلة كتير، بس عمري ما تخيلت إنه ممكن يبقى أكسسبل بالشكل ده، إنه أخش على الويب سايت بتاع سويس جولد أو أطلب أونلاين أو ألاقي كمية حاجات ممكن تكون على حسب سعري، ممكن أجيب ابتداء من 10 ملي لربع، وبعدين الشهر الجاي معايا فلوس أكتر طب أنا أجيب مثلا حاجة أكبر. ففكرة إن أنا الأكسسبيليتي أنا لسه عارفها النهاردة، إنه إيه ده، it's easy، إن أنا
3: it's very easy
4: وit's easier كمان إنه سويس جولد مش بس 12 فرع، لكن ان انتوا بتفكروا ازاي حتى كمان الطفل اللي ممكن بيتعود انه من صغره يفتح الحصالة ويجيب حاجة، اكيد مش هروح يجيب جرام، هيجيب 10 ملي، ممكن قبل ال 10 ملي يجيب يعني. فدي بالنسبة لي الاكسسبيليتي هي اكبر حاجة تنويرية جت في مخي النهاردة، طبعا مع الحاجات التانية اكيد. يخش على سويس جولد الويب سايت،
1: ممكن كمان يتصل على الهوت لاين 19215 لو عندك اي اسئلة اكتر، لان انا كمان هكلمهم دلوقتي او هسأل عليه دلوقتي واحنا قاعدين، انا هعمل اوردر دلوقتي وانا قاعدة من الويب سايت. بس عموما اكيد لينا قعدات تانية ولينا ديسكشنز مختلفة ونتكلم في حاجات كتير جدا.
4: بس نشكر بس عبد الوهاب بيقول بشكركم على اختيار ناس بتنشر توعية مهمة وقيمة الأشياء في قيمتها نفسها، والذهب قيمة
3: تحقيق
4: قبل ما يكون سعر،
1: هو قيمة وسعر واستثمار وزينة وخزينة. كان معانا النهاردة في عيشها بأنرجي علي محسن جنرال مانجر سويس جولد بريشس ميتال ريفايننج، وأكيد تقدروا تتصلوا بالهوتلاين، تدخلوا على الويب سايت للتفاصيل أكتر أو للأسئلة أكتر، وكلام عن الذهب عمره ما بيخلص. فنورتينا بجد،
3: أنا تشرفت بيكو جدا. وأنا في جملة كده عندنا دايما بنقولها في الشركة، إن احنا بنطمن الناس يا جماعة، الذهب مهما طول الوقت يطلع ينزل، الذهب عمره ما زعل حد، و أجدادنا هم اللي يقدروا يقولوا لنا كده.
4: صح.
3: Thank you so much.
4: Thank you جدا. جدا.
1: هنسمع أنغام، هو نفس الشوق اللي بشوفه كل ما أشوف الجنيه الذهب. نرجع لكم نكمل كلامنا، ومعينا تذاكر لحفلة عمر خيرات النهاردة.
4: تذكرتين بس، فإيه اسمعونا.

رحمةً بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا فاكرة ما روحنا أبعد أماكن أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

الناس أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق.

عيوب والسماعات فوداني وما استخبي وبسمع نفس الأغنية هي

0: بيلمع إن الشوارع مش فاكراني أو إني بقيت واحد تاني. بقيت أقول كتير زمان وبقيت أخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك إني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسم، وكأني خايل أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة، أول فراق، أول وداع، أول مرة قلبي تسأل. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول سلام.
1: ٩٢ ١٠٠ رقم الاس ام اس. وليه تحفظوا الرقم ده؟ لانه مستمع واحد فقط النهارده هياخد تذكرتين لحفل عمر خيرت الموسيقار.
2: احلى حفلات بحضرها في حياتي هي حفلات عمر خيرت. فاللايف حاجه تانية خالص. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في جامعه النيل في الشيخ زايد. الكلام ده الجمعه اللي جايه 25 سبتمبر.
1: ده الجمعه اللي جايه دي.
2: والحجز مفتوح على موقع الساقية اللي هو culturewheel.com. تقدر تحجز، بس كمان تقدر تاخد، تبقى سعيد الحظ تاخد تذكرتين للحفلة.
1: بالظبط.
2: لو قلنا لك اسم فيلمين لعادل إمام كان مزيكتهم مزيكة عمر خيرت،
1: ليه فيلمين؟ ما تقولي فيلم واحد.
2: فيلمين؟ لا، ما هي فيلمين؟ تذكرتين يعني فيلمين على طول.
1: وشخص اللي هياخد تذكرتين دول
2: اسم فيلمين لعادل إمام كان مزيكتهم معمولة طبعا من الموسيقار عمر خيرت.
1: هتبعت على 92-100، ده رقم الاسماس. تمام. ومش هنطول حتى كمان علشان الناس اللي عايزة تعرف ايه ده، انا خدت التذكرتين ولا لا. فنروح لفاصل اعلان ونرجع تاني. 92-100 رقم الاسماس. يلا راجعين.
3: عيشة The Energy راجع بعد الاعلان.
4: انا منى عامر.
5: وانا وائل منصور.
6: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحة اكبر.
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
7: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت، أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمارة بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش، لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك، لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس، عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6280 جنيه،
2: عيار 24 7177 جنيه، سعر الجنيه 51656 جنيه،
1: سعر الأونصة 225075 جنيه.
2: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215.
1: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
2: وأنا منى عامر.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: طيب احنا دلوقتي بنسأل على مش اي حد، الموسيقار عمر خيرت عنده حفلة في ساقية الصاوي يوم الجمعة اللي جاية 25 سبتمبر. تقدروا تخشوا على culturewheel.com علشان تحجزوا التذاكر بتاعتكو، لكن في ناس مش هتحجز التذاكر دي، وبالاخص شخص واحد هياخد تذكرتين.
2: بص هتحل السؤال اللي هو سؤال سهل جدا على فكرة. اسم فيلمين لعادل امام كانت مزيكتهم موسيقى الموسيقار عمر خيرت، وفي اكتر من فيلمين بكتير بس احنا قلنا فيلمين وخلاص. اكتب اسمك جنب الاجابه، ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد تذكرتين.
1: وفي اقل من 10 دقايق هنقول لكم مين الشخص اللي هياخد التذكرتين. خليكم معانا، يمكن الموسيقى دي يعني تفكركم بحاجات كده.

0: طب انا عندي سبيشال ريكويست يا وائل بجد. ممكن اغنيه عارفه علي الحجار؟ ما هي عمر خيرت بحبها وان جدا وعايز اسمعها الصراحه.
1: وان جدا
0: ايوه ان جدا دلوقتي في الموقف اللي احنا فيه.
1: تخيلي عمر خيرت وهو بيسجلها وعلي الحجار في الاستوديو يتخيل في يوم حد يقول على فكره الاغنيه دي ان جدا.
0: لا ان في الموقف ده في الحلقه يعني. طيب يا جماعه اللي ما يعرفش حفله عمر خيرت يوم الجمعة اللي جاية 25 سبتمبر في مسرح سيد عبد المنعم الصاوي في جامعة النيل الشيخ زايد, وتقدر تحجز من على الويب سايت culturewheel.com. بس كمان تقدر تاخد
1: ممكن تقولي الويب سايت تاني؟
0: بكلم جد دلوقتي بنشتغل.
1: لو ليه الويب سايت تاني
0: culturewheel.com ماشي. تقدر تاخد تذكرتين هدية لو حليت السؤال ده. اسم فيلمين لعادل إمام كانوا موسيقى الفيلم من الموسيقار عمر خيرت. 92 100 رقم الاسم, ما تنساش تكتب اسمك جنب الإجابة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. طيب احنا قلنا لكم ان احنا عاوزين عملين لعادل امام عملهم ايه عمر خيرت الموسيقى بتاعتها او الموسيقى التصويريه وناس كتيرة جابت الاجابه الصحيحه لكن الكمبيوتر اختار عمرو اللي اخر رقمه 809.
1: عمرو مبروك يا عمرو، هو جاوب بصراحه مليون مره ومليون اجابه، قال لك فيلم السفاره في العماره، فيلم الارهابي، فيلم خلي بالك من عقلك، في كتير قوي قوي قوي، بس في ناس كتير برضو مجاوبين صح، عايزين نسلم عليهم كلهم. بس عمرو اللي اخد التذكرتين دلوقتي. شريف حامد انت جيت متاخر للاسف.
0: شريف حامد جه متاخر.
1: فعايزين نسلم على كل الناس
0: مش
1: اللي بعتوا. مبروك يا عمرو التذكرتين لحفله عمر خيرت يوم الجمعه الجايه في ساقية عبد المنعم الصاوي اللي في جامعه النيل في الشيخ زايد.
0: ايه ده، من عامر انرجي استوديوهات مدينه الانتاج.
1: طب انت عايز ايه؟ انا لازم اقول لهم معلومه كامله.
0: طيب انا عايز العب اغنيه جديده الصراحه.
1: العب اغنيه جديده
0: بس مش عارف العب ايه.
1: في انت عارف لو عملت ريفرش في اغاني لسه جديده نازله من 5 دقايق.
0: لا والله.
1: والله
0: قولي والله.
1: ممكن نسمع اغنيه حكيم وحدى بندق يا حبيبنا لحد ما ايه، لحد
0: ماشي عيني. ده انت تؤمري، ده انت صاحبه بيت.

0: أنا في خبر طلع مش مصدق من كتر حلاوته.
1: إيه؟
0: ممكن في كان عندنا زغروطة.
1: آه
0: بجد يعني أنا مبسوط قوي قوي قوي.
1: إيه اللي حصل؟
0: في إيه؟
1: إيه الخبر؟
0: آه صح هقولك الخبر.
1: في إيه؟
0: لا بهزر بهزر. أنا بحاول أستفزك بس. بصي الخبر ده، رؤساء تحرير عدد من المواقع الإخبارية المرخصة في مصر اتفقوا بالإجماع على منع تصوير الجنازات والعزاء لأي مواطن، ويحاسبوا أي صحفي أو أي حد من العاملين بالمواقع اللي بيخالفوا الاتفاق ده. والقرار ده جه خلال اجتماع مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، والهدف منه نحافظ على حرمة الموت، خصوصية أسر المتوفين، وضع قواعد مهنية أوضح لتغطية الأخبار. والاجتماع بشكل عام كان بيتكلم عن تطوير الصحافة خاصة الرقمية، وإن السرعة في نشر الخبر ما تبقاش على حساب دقة المعلومات، والأهم فوق كل ده خصوصية الناس أو زعلهم وحزنهم على فراق أحبائهم. فبصراحة يعني الحمد لله إنه حاجة زي دي.
1: طبعا طبعا خبر كويس جدا جدا جدا، وخطوة كويسة جدا.
0: انت كنت أغنية جديدة، أغنية جديدة تعي نطير، جاد شويري وإيهاب
1: القواسمي
0: أو واسمي.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده تعي نطير مع ايهاب القواسمي من البوم الجديد بلبلة. عايزين نطير مع بعض حصريا على انرجي معك وجاد شويري.

0: بقول لك ايه, في ستارت اب بره مصر يعني في قررت تعمل حاجه لذيذه قوي عجبتني الفكره. قال لك ناخد الكتاب المدرسي نعمله زي تيك توك. الفكره انه بدل محاربه ادمان السكرول الدوم سكرولينج على الشاشات, في ستارت اب, وستارت اب هنا مش معناه انها شركه مبتدئه, ستارت اب هنا ان هي عندها الفيتشرز بتاعت الستارت اب, اللي هي شركه مبنيه على فكره التكنولوجيا والى اخره يعني. ماشي,
1: قالوا ايه بقى؟
0: قالك ان هم عايزين يعملوا ان هم يحولوا اي ملف نصي او كتاب دراسي ممل لحاجه شبه انستغرام وتيك توك ريلز. فالمادة العلمية تبقى في صورة فيديو أو صوت أو نص قصير, حاجة انتراكتف يعني. وابتدت موقع تك كرانش يكتبوا عنهم انه انت بس بتسكرول لفوق كده زي تيك توك وانستغرام, تدخل من شابتر للتاني. عجبتني جدا جدا جدا يعني.
1: حلو, انا متخيل ان انا مثلا دلوقتي في ابتدائي مثلا وفتح اللي هو تيك توك الكتاب المدرسي, افتح كده خمس حاجات ما تعرفش. أيوة. اخناتون, اول حاجه مش عارف مين كذا كذا, ده تاريخ يعني مثلا, يسكرول جغرافيا, تعرف ان مصر هي اكبر مصدره للفراوله المجمده في العالم, يروح محول على حاجه تانية, يجي له مثلا انا النبته وبعمل البناء الضوئي من خلال الشمس.
0: حلوه جدا.
1: بديكوا اكسجين وباخد ثاني اكسيد الكربون, وبعدين يروح ناقل على تيك توك تانية, تيك توك تانية تاني دي تروح طالعه له يقول لك التفاحه ديت هتقع, جاذبيه, يبقى انا كده عملت ايه؟ فيزياء. حلو التيك توك الكتاب المدرسي ده,
0: عجبني جدا.
1: ينفع يجيبوني الاعلان بتاعه؟
0: في ايه يا وائل؟ الطاقه المبالغ فيها دي, انت ايه اللي حصل لك؟
1: وما اعرفش ليه جاي اخر البرنامج.
0: عايز اقول لك ان اللي اسسوا الشركه دي هم طالبين اوتساف, هم طالبين وكابل يعني, بيدرسوا ذكاء اصطناعي في جامعه ستانفورد, وواحد بيدرس ذكاء اصطناعي في جامعه ستانفورد, والثانيه بتدرس علوم حاسب في جامعه بنسلفانيا. وقال لك انه الجيل الصغير بقى هو عايز الشورت كونتنت يعني, اللي هو
1: زي اللي انا عامله دلوقتي,
0: زي الحاجات اللي هي القصيره, كديوريشن قصيره. فخلاص, طب ايه المشكله؟ احنا نروح نتفق مع المؤسسات التعليميه وبرامج التدريب علشان نعمل لهم كونتنت شبه ده بس. ففكرة لذيذة جدا, عجبتني.
1: حلوة.
0: جدا.
1: انا عجبني اصلا. أيوة. الاداء بتاعي التمثيلي للكتاب ده, وممكن
0: يعني
1: احنا
0: ما عجبكش ان هم عملوا فكرة واسسوا الشركة وابتدوا ومواقع عالمية كتبت عنهم وعجبك ادائك دلوقتي؟
1: عارفة ليه؟ لانه ادائي ده ممثلني بس, الاثنين دول هيعملوا فلوس ولا هيدوني فلوس, ولا هم من بقية اهلي, انت فاهمة قصدي, ولا اصحابي, ولا هم يعني يعرفوني اصلا, كفاية اصلا بقول عنهم خبر.
0: شكرا يا وائل.
1: اوكي شكرا.
0: هتسمعني اصالة
1: يا مجنون؟ يا رب تكونش فاكرة كده عني.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض اكتر لفرحه اكبر.
4: انرجي 92.1، المزيكا المزيكا لعبتها.
5: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
6: عاش، فضلك one last round.
5: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
7: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
8: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
0: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنرجي.
1: اخس عليك والنبي يا حزنبل.
0: اليوم خلص.
1: سيبه يقول لي حكاية البلبل.
0: اليوم خلص. باي باي يا وائل. بس خلاص.
1: باي باي يا جماعة.
0: كنا معكم وائل منصور.
1: وائل منصور.
0: من عامر. باي باي. بعدين على طول اسمعوا زهرة رامي.
1: بعدين على طول اسمعوا زهرة رامي.
0: باي باي.
1: باي باي. حاضر. خلاص. بس تظرف ايه؟ مالتش.

0: بجيكا لبطحة.
1: أعزائي المستمعين.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي دلوقتي سيبها دايره مع زهره

نقول يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سيبها دايرة. مين سيبها دايرة؟ من عيشة بانرجي. ناس كتير انا متخيلة، ومين لسه فاتح دلوقتي حالا، رايح بقى مروح، رايح شغله، مروح من شغله، رايح حتة، رايح مكان، قولوا لنا اخباركم ايه، الطريق عندكم عامل ايه، مودكم عامل ازاي، وتحبوا نسمع اني بلاي ليست النهارده التلات، وبنزق بقى الاسبوع مع بعضينا وكده. فيلا بينا، عندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها النهارده، بس تعالوا نسمع الاول سكر نبات مراد مكرم، ونرجع نكمل بقى ونشوف البلاي ليست هتاخدنا على فين.

0: مساء الفل يا زوزو، حاجه كده سان ليفو والله العظيم محضراها. سان ليفو لسه منزل اغنيه جديده مع السيف اسمها ماسكارا، هنسمعها دلوقتي حالا كده كده. مساء الفل يا زوزو، ماشي مود شهيصه. ايه بقى مود الشهيصه ده؟ مليون الف سكه. فاختاروا اغنيه، يعني لما بتختاروا اغنيه انا بعرف امشي على نهجها زي كده. ايه مثلا سان ليفو؟ ماشي، حتى اختار ارتست مش اغنيه، انا اعرف انا افهم.
1: انت تحط مكياج نعمل كده زمان كون
2: جديد سان ليفو ومحمد عساف.

طيب احنا لسه مكملين معاكم 92 100 رقم الاس ام اس ولكل بقى محبي زهور. وكان عارفه زهور ليها علاقه بالربيع واحنا داخلين على الخريف، بس معرض الزهور الدولي رجع بنسخته الجديده من يوم 21 سبتمبر ليوم 20 اكتوبر من 9 ل 12 9 صباحا ل 12 منتصف الليل لغايه بالليل، وده طبعا في حديقه الحريه اللي هي في الزمالك بتاع معرض الزهور، دايما بيبقى هناك. المعرض تجربه بتجمع بين الزهور المختلفه، نباتات الزينه، الاشجار والنخيل، ده غير المعارض والمنتجات المرتبطه بالزراعه المختلفه اللي هتلاقوها هناك. فلو بتحبوا الورود بقى ونفسكم تجيبوا ورود ومش عارفين بالظبط ايه الانواع وكده، ما تفوتوش زياره المعرض ده، لانه حتى لو ما اشتريتوش ورود او شجر او نخل ايا كان مين بيحاول يعمل ايه في جنينته، هتلاقوا حاجات يعني هتلاقوا حاجات تانية ومنتجات تانية ليها علاقه بالزهور هتمشوا بيها كده كده. وطبعا ما بيبقاش غالي خالص وبيبقى فيري انترستينج ولذيذ، ولو عندكم ولاد خدوم يعني نباتات حاجه ظريفه قوي ان الواحد يتعامل معاها كده كده، يعني ارواح كده لذيذه. توليت يا زوزو، هنسمع توليت ونرجع نكمل كلام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: متخيلين إن الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض، شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يفط الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.

0: Energy din 90.1.
1: În mesică, la bec. لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس وافلام جديده برضو نازله السيزون الجاي. ولو بتحبوا بقى الافلام اللي فيها نجوم كبار وكده, وطبعا عاشقي كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز منزل فيلم جديد والحقيقه بيشارك فيه في بطولته ياسمين صبري, يعني دوات انا نفسي اشوفه عشان مستغرباه شويه, بس اكيد الفيلم كده كده هيبقى ظريف جدا. والفيلم هيبقى اسمه مطلوب عائلي وطرحه في السينمات ان شاء الله 7 اكتوبر اللي جاي, وده طبعا ضمن موسم افلام 2026. وهنشوف الدوات ده يعمل ايه, تفتكروا الدوات ده يعمل ايه؟ بتقولي كده ارائكوا على 92 100, ونسمع حاجه لكريم احمد عبد العزيز وكريم عبد العزيز.
2: دي فرحه ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي

0: المزيكا لعبتها.
1: نزل يسهر وسط السي، علي ياخد قرصين فيتامين.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست؟
1: وده سؤال والله، هل انت عجزت ولا عجزت لست؟ وحياة ربنا، لان اكتشفت ان انا بقالي فترة كده كل ما قابل اي حد كبير او صغير، يعني جن زي بقى في جن الفا اصلا كنت بتكلم معه من كام يوم، ومش حاسين ان هم عجزوا، وحاسين ان هو مش لحقين، وحاسين ان هم طول الوقت في حاجات فايتاهم. والله والله جن الفا، وجن الفا ده اللي هو عندهم 19 سنين، فيعني طبعا انا ما اعرفش ده ميرورينج لابائهم وامهاتهم ولا لا، بس طبعا بقى في ازمه كبيره جدا جدا بتكبر. هي الازمه دي موجوده من زمان بس لما تكبر فكره، وبتكبر مع طبعا سرعه الحاجات والتكنولوجيا والسكرولينج والحركات، فبقى طول الوقت في الفكره بتاعت مش لاحقين مش لاحقين، والموضوع عمال يزداد سوءا كل ما نصغر بالسن. يعني كل ما نصغر بالسن تلاقي ان الولاد حاسه انها مش لاحقه، مش لاحقه اتشيف، مش لاحقه تنجح، ومش عارفه ايه ده. يعني انا فاهمه ان احنا في عصر سرعه وكله جاي في ورا بعض وكله بكده، يعني انا فاهمه كل ده، بس مش قادره افهم الفكره بتاعت احنا مش لاحقين دي جايه منين قوي. فطبعا بسال الشباب بقى الصغير اللي هو عشرينات على فكره لغايه 20 سنه، يعني تين ايجرز لو حد سمعنا يعني دلوقتي حالا، لو انت سنك اقل من 20 سنه او من 20 ل 30 او من 30 ل 40، انا عايز اعرف انتوا ليه حاسين، ولو حاسين طبعا كده فعلا ان انتوا مش لاحقين، ومش لاحقين ايه بالظبط؟ تعالوا كده نفصص الحاجات مع بعض. ف92100 رقم الاس ام اس، اكتبوا اسمكم في المسج اكلمكم وناخد

0: يعني بنادي على كل الناس من كل الاعمار يقولوا لي انتم مش لاحقين ايه, وجالي راجي قال لي انا مش لاحق, والله انا حتى مش لاحق اكلمك. ازيك يا راجي؟
1: عامله ايه الاخبار؟
0: عامل ايه؟
1: الحمد لله زي الفل.
0: انت عندك كم سنه؟
1: 45.
0: ومن الاحساس ده عندك من الشعور ده عندك من زمان يا راجي؟
1: من بعد الجواز.
0: بجد اتجوزت امتى طيب؟
1: 22, من 4 سنين.
0: يا انت عندك كم؟ 45. واتجوزت وانت في 2022.
1: في 2022.
0: يعني اتجوزت بعد ال40
1: بالظبط.
0: من ساعتها وانت حاسس ان انت مش لاحق؟
1: خلاص بقى.
0: يعني قبل كده كنت تمام؟
1: كل حاجه خلصت.
0: ايه اللي حصل؟
1: لا بقى, ما هو خلاص بعد كده بقى يعني في الجواز البيت, يعني الواحد كان بيخلص شغل وانت في الشغل ماشي الوقت بيجري عشان خاطر بتعملي حاجات في الشغل. بس بعد ما تخلص الشغل ايام زمان الواحد بقى كان عنده وقت بقى فاضي, ممكن يخرج, ممكن يسافر ويرجع في نفس اليوم, ممكن يعمل حاجات كتير.
0: ايوه, ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل غير ده؟
1: خلاص بقى برجع بقى عشان خاطر البيت, الولاد, البنت مثلا محتاجه حاجه, مش عارف ايه الكلام ده كله, فما بتلحقيش مثلا, ممكن تقعد مع البنت شويه تشوفي يومها كانت عامله ايه في المدرسه, ايه اللي حصل, مش عارف ايه, بلا بلا بلا بلا, تلاقي الساعه بقت مثلا 8 9, طب يلا ننام, تلاقي انت نفسك بتنامي.
0: بتنامي انت بقى بدل ما تنيمي.
1: بالظبط.
0: فاهمه.
1: بس كل يوم بقى يا ابني وانت فين, طب معلش بكره, طب ما بس ما بتجيش بكره بس.
0: انت بتتكلم على اصحابك طبعا, انت فين؟ دي بتاعت الصحاب.
1: بالظبط.
0: ايوه, انت فين؟ عايزين نشوفك.
1: بالظبط.
0: اوكي.
1: فبنحاول بقى نهندل بقى هنا ونهندل هنا ونهندل, بس برضه مفيش وقت.
0: مفيش وقت علشان حياتك الاوريدي اللي انت عاملها والاسره واختياراتك برضه ان انت تبقى اب عامل كده وزوج عامل كده. بس انا كان قصدي انه الناس حاسه انها مش لاحقه تشيف حاجه معينه او
1: بصي اصل هو كمان هو يعني احنا بنقولها بالبلد دي كده, الوقت ما بقاش فيه بركه.
0: لا اله الا الله. لا اله الا الله يا راجي. ليه بس كده قفلتها في وشي ليه؟ يعني من بابه.
1: لا لا لا خالص. لا بس فعلا مثلا بنروح الشغل مثلا الصبح الساعة مثلا 10:30 11, بيبقى عندك تاسك كتيرة تعمليها, بتلاقي فجأة واحدة الساعة بقت 6, طب يلا بينا.
0: انت بتشتغل ايه يا راجي؟
1: ريل استيت.
0: فاهمة الدنيا عندكم على السخان.
1: بالظبط, انت فاهمه كل حاجه بقى, فالموضوع صعب جدا.
0: اوكي, طب قبل ما تتجوز, تعال نرجع ورا. قبل ما تتجوز وقبل ما تشتغل في ريل ستيت, كانت حياتك كنت لاحق تعمل حاجات؟
1: ربنا يستر ما تطلقش بقى بعد بعد المكالمه دي.
0: لا تاني, خلينا نقول انه انت اختيارك, وده اختيار جميل وعظيم ويقدر, ان انت تبقى زوج عامل كده واب عامل كده, فملتزم تجاه اسرتك, فده برضو اختيار. انت ممكن
1: انا بهرج يعني. طبعا يعني
0: ايوه بس قول لي يعني هل فعلا الموضوع كان فارق وانت سنجل او انت بتشتغلش شغلات بتشتغلها دلوقتي؟
1: طبعا كان فارق كتير, لان انا قبل ريل استيت بفتره كنت شغال حاجه اداريه, يعني كنت اتش ار, فالموضوع بالنسبه لي كان بقى مختلف, وكنت سنجل, فالموضوع كان عندي بقى وقت جامد جدا.
0: اوكي, ممكن انت هنا طبعا يا راجل بتتكلم على ان انت مش لاحق تعمل حاجات الترفيهيه بتاعتك.
1: بالظبط, وبعملها بليمت معين قوي, بس بعملها مثلا دي لازم اعملها يوم السبت بس مثلا.
0: طب خلينا نتكلم على الحاجات الكبيره. مش لاحق اجيب العربيه اللي عايزها, مش لاحق اجيب الشقه, مش لاحق, والاصغر مش لاحق اشتغل, مش لاحق ادرس, مش لاحق اتجوز, يعني فاهم قصدي؟
1: بالنسبه بقى للاصغر ان هم مش ملاحقين, فمش عارف مش ملاحقين على ايه.
0: ما هو ده طول الوقت احساس والله.
1: مش ملاحق ازاي؟ طب امال احنا نعمل ايه؟ فاهمه؟
0: ايوه فاهمه. طب فاهمه كده فاهمه يا راجل انت فين قوي.
1: بس فتمام يعني.
0: ماشي, شكرا جدا والله لمشاركتك يا راجي, وميرسي قوي والله. ربنا يا رب كده ايه يعني يوجد لك الوقت, واعتقد البنت لما تكبر شويه هتلاقوا وقت تاني اعتقد, يعني
1: ان شاء الله.
0: هم بيقولوا كده.
1: كمان سنتين اقول لك بقى الاخبار.
0: ماشي, قول لي كده ابقى اكلمني. يلا, باي باي يا راجي. احنا مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس, وفي ناس عايزين يكلموا, اروح اكلمها حالا اهو. ومين حاسس طول الوقت ان هو مش لاحق يعمل ايه وليه؟
2: لازم نام, لازم قوم, لازم اكل, لازم صوم.

0: حلوين. بعدين يا رانيا.
1: هاي دانا.
0: هاي رانيا، عاملة ايه؟
1: كله حلو الحمد لله.
0: رانيا انتي عندك كم سنة وبتشتغلي ايه لو بتشتغلي؟
1: انا عندي 41 وبشتغل انتيرير ديزاينر بس يعني من البيت.
0: اوكي نايس. اوكي working from home. متجوزة؟
1: وعندي طفلين
0: ما شاء الله. اوكي مش لاحقة طبعا. انتي بالذات انا فاهمة مش لاحقة ايه. انتي ما انتي بالذات انا فاهماكي.
1: بصي انا بقى اصلا مكلماكي عشان اقولك انا بصراحة لاحقة، انا لاحقة كله عادي جدا.
0: نايس.
1: انا منظمة الى حد كبير، بس مش منظمة عشان منظمة، منظمة علشان انا شخصية ريلاكست قوي ومعرفش اعمل اي حاجة وانا متوترة، فعلشان ما اعملش حاجة وانا متوترة بنظم الحاجات بطريقة تناسب اني افضل ريلاكست.
0: امكانياتك كده. فاهمة قصدك. أيوة. قوي الله. طب بتعملي ايه بقى يا رانيا عشان انا بسطت قوي معاكي دلوقتي؟ عايزك يعيش معاكي بقى اصلا.
1: لا يعني كل حاجة لا بزبطها بالطريقة اللي ابقى عارف، لدرجة ان انا عايزة اقولك من كتر الموضوع انا بفطر في معاد معين، بتغدى في معاد معين كل يوم، يعني في معاد محدد بالضبط. عايزة اقولك ممنوع يبقى في حاجة قبلها بنص ساعة او بعدها بنص ساعة علشان انا لازم اكل.
0: انت عاملة روتين وده مريحك.
1: ايوه بالظبط، برافو عليكي.
0: اوكي.
1: وعايزه اقول لك بقى يعني عندي وقت لحاجات حتى اكسترا انا مش بعملها، بس انا بيعجبني فكره ان الناس كلها مش لاحقه، فدايما يعني لما حد يقترح على اي حاجه وانا عندي وقت ليها على فكره، بس بقى يقولوا واحس ان ممكن توترني شويه او هتزنق وقتي شويه اقول لهم بصراحة مش لاحقة خالص وراي مليون ألف حاجة.
0: بتتحججي.
1: وبحس انه انتوا كلكم كده يعني اشمعنى انا، فاهمة؟
0: اوكي. بس انت عندي حاسة ان عندك عادي يعني وقت والدنيا تمام.
1: انا حاسة ان اي حد بيعرف ينظم بيبقى عنده وقت بصراحة.
0: اوكي. بس يعني انت عامله روتين، فانت قدام يعني حاجات قدام حاجات برضو يعني.
1: ايوه بالظبط.
0: يعني الفلكسبيليتي يعني برضو بتدي روح للحياه.
1: برافو عليكي. يعني انا دايما بحس ان انا سجينه الروتين بتاعي، بس انا مدركه يعني انا مدركه ان انا
0: مختاره ده
1: بس في الروتين، بس لحد دلوقتي مش قادره اغيره.
0: والله انا اي ريسبكت ان انت اصلا مدركه لان انت يعني أيوة. عامله ده وعامله باختيار، فشيء عظيم. طب دخليني اسالك بقى رانيا بالريلاكسيشن اللي انت عايزه
1: مين.
0: عندك سوشيال ميديا؟
1: بصي مش بحبها خالص.
0: ايوه عارفه ليه سالتك السؤال ده؟ عشان عندي صاحبتي زيك بالظبط ما عندهاش اي نوع من انواع السوشيال ميديا، وهو ده اللي مخليها عامله كده.
1: السوشيال ميديا دي بتوترني.
0: ما عندكيش؟ ما عندكيش فيسبوك انستغرام تيك توك؟
1: انا عندي بس مش بفتحه، لكن موجود، لكن صعب قوي ان انا افتحه يعني بتوتر جدا. وبحس انا لما بفتح سوشيال ميديا بحس ان في حاجه عملت لي غيبوبه في مخي.
0: فاهمه قصدك
1: يعني
0: طبعا.
1: بحس ان انا في وقت كده راح من الحياه، ما اعرفش انا كنت فين، ما انا كنت فين في اللحظات دي يعني. بحس لا لا لا لا مش هدخل في الفيس دي خالص يعني.
0: فما بتفتحيش الفيسبوك؟
1: لا
0: او متفتحيش قصدي السوشيال ميديا بشكل عام، ولا انستجرام، ولا تبصي، ولا تقولي من النوم تمسكي الموبايل على طول؟
1: يعني الحاجه الوحيده اللي بفتح لها الموبايل انا بعمل شوبينج اونلاين.
0: اوكي. فالابلكيشنز الاونلاين
1: عمري ما بنزل اعمل اي مشوار من اللي فيه امكانيه يتعملوا بابلكيشن.
0: اوكي. فانت الحاجه اللي بتفتحيها الابلكيشنز اللي انت بتشتري منها شوب، يعني بتعملي شوبينج،
1: ببعت اجيب حاجات من المكتبه، ببعت اجيب حاجات ناقصه السوبر ماركت، ده اللي بمسك فيه الموبايل. حتى المكالمات قليل قوي لما برد يعني.
0: بس تفرجي طبعا على التلفزيون وبتعيش حياة طبيعية.
1: بحب قوي المسلسلات. بحب اتفرج، لازم يبقى فيه في حياتي مسلسل لازم.
0: انت عايشة على قديمه. انا عندي صاحبتي زيك بالظبط، وعشان كده بجد اعصابها زيك كده يعني. مريحة وجميلة والدنيا عندها حلوة جدا. لازم اعرفكم على بعض يا رانيا فعلا. هنضملكم قريب والله. انا حاسة ان انا هنضملكم قريب. انا نازل، انا محتاجة انضملكم قريب.
1: ايوه
0: بجرب والله بجد. ثانك يو رانيا جدا.
1: قوي اني كلمتك.
0: وانا كمان
1: وهكمل اسمعك ان شاء الله.
0: ثانك يو رانيا، وربنا كده يعني توصلي بالسلامه، ويا رب اعرف اروق عليكي لغايه ما توصلي.
1: شكرا. ماشي.
0: يلا باي باي. على فكره يا جماعه 92 طبعا ده رقم الاس ام اس، بس على فكره يا جماعه والله انا طبعا دي نقطه طرحت دلوقتي بس بالاوبزرفيشن بالملاحظه، انا اعرف ناس غير صاحبتي دي وغير رانيا، انا اعرف كذا حد هو عايش من غير سوشيال ميديا وبجد حياتهم مختلفه، ايقاعهم مختلف يعني قوي، ودايما ناس كده بلاقيهم هاديه وراضيه والله العظيم. فمش عارفه قادرين تفهموا انا بتكلم في ايه وعندكم ناس كده في حياتكم ولا لا، بس ركزوا كده تلاقوهم في حته تانية ولذيذه جدا. Are you ready?

0: تسمع منكي. طب احنا لسه مكملين معاكم، مش هكبر فروسيا مش عمريا هكلمك. مفيش وقت عشان مفيش نظام، وتطلع الزياده والانفتاح الزياده على حياه بعض بيخلق الضغط. محمد هشام صابر اتفق طبعا. انا هكلمك حاضر، بس معانا محمد عمر. مساء الخير عمر، ازيك؟
1: انا زي الفل، انت عامله ايه؟
0: يلا زي الفل، طول ما انت بخير انا بخير الحمد لله
1: يا رب. الخير عليك والكل بيسمعك.
0: قولي عندك كام سنه وبتشتغل ايه؟
1: انا عندي البيزنس بتاعي وانا عندي 43 سنه.
0: نايس اوكي. مش لاحق ايه بقى؟ انت فتحت بيزنس خلاص؟ متجوز؟
1: هو متجوز طبعا.
0: طيب يعني محقق الحاجات الاساسيه الحمد لله. تتسنه الحياه دي، اشتغل يا ابني واتجوز وافتح بيت وكده.
1: ما عدينا. لا، في مراحل جديده بقى.
0: ايه بقى؟
1: كل مرحله عمريه لها مرحلتها.
0: صح.
1: هو الشغل مخليني مش لاحق اشتغل.
0: ازاي يعني؟
1: ده حقيقي. بصي هقول لك على حاجه، على حسب المكان اللي انت فيه بيبقى في حاجات محدش يعرف يعملها غير الكرسي بتاعك، الشخص اللي قاعد عليه طبعا، وانت المفروض انت تعمليها بنفسك. فالريتم الحياه والازمات المستمره والمشاكل بتحتاج ان تدخلي، تصحى يومك عامله قول خلص النهارده 1 2 3، تنزلي قبلك شويه مشاكل شويه تحديات. طبعا القدره الشرائيه ما بقتش زي الاول، فبيبقى في كل يوم جديد مشاكل جديده، يا دوب الواحد بينزل يحل مشاكل ويروح، بينزل يحقق اهداف. فبدل ما تراجع قوائم ماليه ولا تبص على مركز مالي ولا تحط خطه حتى للسنه الجايه او تشوف الدنيا دايره،
0: حل المشاكل اللي
1: تحت، لا قاعده بتنزلي تحلي في مشاكل، هو ليه ده ناقص، ليه ده زايد، ليه ده خد، ليه ده ما خدش.
0: طب ما انت صاحب الشركه
1: وقتك دايما
0: ولا مدير شركه؟
1: انا صاحب الشركه.
0: طب ما تجيب مدير للشركه، ايه رايك في الديليجيشن؟
1: بصي انا كنت عامل طبعا حوكمه عندي كامله، بس المواضيع دي مكلفه. القدره الشرائيه مش زي الاول، الحاجات في زياده باستمرار، مع حته العميل مش بيحب يشتري بزياده. فالمواضيع مختلفه شويه بالنسبه للسوق التجاري في الفتره دي. ونتمنى كلنا ان هو يتحسن طبعا. الضغوط ده من كل حته يعني، واخد بالك؟
0: فانت مش لاحق تشتغل عشان بتحل مشاكل الحركات.
1: مش لاحق اشتغل شغلي انا الطبيعي المفروض انا اقوم بيه.
0: ايوه
1: واحط الاستراتيجي وابدا اراقب عليها والكلام ده كله. فببدا ان انا اعمل شغل مش شغلي.
0: طب خدت بالك من مكالمه رانيا مثلا؟ المكالمه اللي قبلنا يعني هي عامله روتين معين.
1: جميله جميله رانيا. كلنا عايزين نصاحبها. كلنا لا بس يعني عايزين. انا دي محتاجه تفتح بيتي على الفيسبوك او على الانستجرام عشان تصبحها بس.
0: لا ده هي تمام، ده هي كده اصلا، ده هي كده عشان مش فاتحه حاجه يعني.
1: هي ممكن تعمل بلوكات للناس كلها بس احنا نشوف بس يعني. أيوة. او تعمل كورس بقى، تعمل كورس يعني.
0: ايوه بس خليني اقول كام حاجه كده يعني. يعني مثلا مكالمه،
1: انا مع احترامي لقطع كلامك، واضح ان في اغلبيه على كره السوشيال ميديا.
0: لا مش كره، لا خلينا نقول انه
1: كل الناس، انا واحد من الناس مش بحب السوشيال ميديا خالص.
0: اوكي
1: خالص يعني.
0: اوكي
1: ده حقيقي
0: ماشي. بس هي غير نقطه السوشيال ميديا برضو، قالت ان هي عندها روتين معين عاملاه ممكن يبقى بيخنقها ساعات، بس هو مثلا سر نجاح ان هي بقى عندها تنظيم
1: يعني
0: وقت.
1: فندم بيخنق ايه ده؟ 3 من كل 100 يقدروا ينظموا حياتهم. الموضوع مش سهل. يمكن هي دنيتها مساعدها على ده عشان حياتها أبسط شويه، قدرت تنظمها مسيطره عليها. وخدي بالك انا راجل، فانا ما اعرفش الست برضه ممكن يكون حياتها عامله ازاي. يعني عشان بس ما اكونش اتجاوزت.
0: طب والله يا استاذ محمد انا انصحك بالتفويض، بس يعني انصحك ان انت تقسم مهام وتعمل روتين، بس اعتقد حياتك هتتغير انت عشان بتعمل كل حاجه بنفسك دي.
1: خدي بالك، كل ما بتزودي تفاصيل كل المشاكل بتزيد مش بتقل.
0: بيتهيألك
1: يعني انت فعلا؟
0: والله بيتهيألك.
1: لا انت جاي من خلفيه واحد كان عنده 150 موظف عندي، فهي الموضوع
0: مش الدرجات دي برضه يا محمد يعني، فاهم حاجه؟ هو مش الدرجات دي برضه يعني، ما تبسطهاش اكتر من كده. الوسط بقى، الوسط جميل قوي.
1: ده حقيقي، ده حقيقي.
0: يعني بشكرك جدا طبعا.
1: انا مبسوط طبعا ان انا اتكلت معاكم، انا اصلا ما بسمعش غيركم على طول، انتوا بتفصلوني من الدنيا.
0: طب الحمد لله.
1: بركب عربيتي متابع البرامج كلها فعلا بجد يعني، ونفسي اعمل مداخلات مع كل البرامج.
0: طب هو انا حظي النهارده انك عملت معايا مداخله. اتمنى لك حظ موافق مع بقيه البرامج ان شاء الله.
1: شكرا لكم
0: جدا جدا يا استاذ محمد. باي باي. لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. مين مش لاحق ومش لاحق يعمل ايه ومش لاحق ليه، ونفنط الافكار مع بعضينا ونوصل كده لحاجات.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فاضلك وان لاست راوند.
1: وحشتوني من اول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس انجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وانجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اسمه صبري واللي يصبر ويمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: أعزائي المستمعين أهلا بكم.

0: مكملين معاكم 92 ميه رقم الاس ام اس، ولسه بنتكلم عن مين من لاحق ومين مش لاحق. نهى مدحه بتقول يا زوزو احنا في الغساله ومحدش بيفتح علينا. طب حلوه، نظافه يا نهى، نظافه زياده. اكلمك بس ان كانت عايز تتكلم هي وبنوتتها. هاي يا ان.
1: هاي زهرة، عاملة ايه؟
0: انا كويسة والله، انت عاملة ايه؟
1: انا الحمد لله. دودي سلمي عليها. قوليهم هاي.
0: هاي. انت اسمك ايه؟
2: دودي.
1: يا روحي.
0: اسمها ايه؟
1: اسمها إليان، بس هي بتقولك لولي يعني.
0: لولي. اوكي. لولي عندها قد ايه؟
1: لولي عندها قوليلها.
0: عندك كم سنة؟
2: سنتين وشهور.
0: وبتتكلمي كده خلاص، يا الله اكبر ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟
1: انا روان اخت ان قالت لولي.
0: يا دي شطوره والله، وثلاثين ونص بتتكلم اهو، فهمانه. طب قولي لي كنت عايزه تقولي ايه بقى؟ انت قلتي لمامي عايزه اكلم زهره صح؟
1: كنت عايزه ايه؟ قولها عادي مفيش مشكله، هي كانت عايزه تسمع يا حبيبنا. اوكي، فقلت لها ماشي ممكن نقول لها عادي.
0: هي بتحب الاغنيه دي؟ تحبي اغنيه يا حبيبنا؟
1: ايوه.
0: ايوه ماشي. انت ان بنوتك الوحيده إليان؟
1: اوكي. بصي يا اختي عايزه تسلم، هو احنا مكالمه يعني
0: عائليه.
1: ازيكم عاملين ايه؟ العيله كلها جت.
0: اختك اسمها ايه؟
1: روان.
0: روان ازيك؟
1: إليان.
0: ان وروان وإليان، وانتوا ايه ان شاء الله الوزن ايه؟ عاملة ايه روان؟
1: الحمد لله.
0: انت عندك كم سنة؟
1: انا 30.
0: اوكي، بتضمي صوتك لصوت مين؟ إليان؟
1: عايزة حبيبنا.
0: لولي وعايزة حبيبنا، هسمعها لكم. طيب
1: جماعة انتوا بوظتوا الحلقة.
0: لا خالص والله، انا بحب المكالمات العائلية دي جدا.
1: بنحب الفنان.
0: طب قولولي روان وان انتوا بتشتغلوا؟
1: اوكي.
0: روان بتشتغل ايه وان بتشتغل ايه؟ قولي انا روان بشتغل، يعني قولي انتي مين فيهم؟
1: انا روان وبشتغل دكتوره.
0: دكتوره ايه؟
1: اورام.
0: يا حبيبتي. يا حبيبه قلبي. يا رب امين. يا رب امين. يا رب. وان بتشتغل ايه؟
1: لا انا دكتوره سنان.

0: انا كنت يعني انا ولدت يوم الخميس، انا كنت عامله بلانز لغايه يوم الاثنين اللي بعده، فاهمه؟
1: اوكي فالولاده جت مبكره او يعني unexpected.
0: يعني هي مش يعني مش حكايه unexpected، هي expected عادي يعني.
1: بس انا اللي عندي denial.
0: بالظبط يعني طبيعي ان الناس هتولد في الشهر التاسع، فاهمه؟ بس انا من كتر ما انا كنت بشتغل وبذاكر وبعمل ما كنتش يعني فاهمه، ما كنتش
1: مجمعه ايه اللي بيحصل. انت داخله على ايه؟ طيب وبعدين ولدتي حياه اتغيرت؟
0: طبعا.
1: ايه اللي حصل بقى؟
0: انا وبيبي بتعيط وانا مش فاهمه هي عايزه ايه، واكيد وكان عندي ديناين زي ما انت بتقولي، بس اكيد حياتي ما انتهتش عند ان انا هغير سامبرز ورد يعني
1: وعياطك يا اليانا.
0: ايوه انا وهي بنعيط يعني، انا هي يعني حرام، انا مش فاهمه هي بتعيط ليه.
1: ايوه
0: وانا بعيط عشان انا حاسه ان انا حياتي وقفت،
1: فاهمه قوي.
0: ما يعني فاهمه التوك مي بجد تايم ان انا احس ان يعني ذس از
1: تايم قد ايه ما شاء الله. اليانا عندها سنتين ونص، فانت تايم قد ايه ما خدتيش وقت برضه؟
0: بصي هو انا اول ست شهور كان فعلا عندي دينايل، وبعدين كان عندي ماجستير فكان لازم اذاكر لان انا كان امتحاني بعديها بكام شهر.
1: اوكي.
0: فكان التشالنج يا هاجله سنه يا هخش الامتحان.
1: ودخلت الامتحان
0: ودخلت الحمد لله
1: ونجحتي وبقيتي معاكي الماجستير واليان.
0: بالظبط.
1: ايه الشطاره دي؟ الحمد لله دي اكتر واحده مش لاحقه.
0: لا ما كنتش بقى بشتغل يعني فاهمه، دول كانوا مور ذان انف يعني.
1: بتذاكري كويس قوي ان انت تقعدي تذاكري اصلا ماجستير.
0: بالظبط
1: يعني دي في حد ذاتها شغلانه كبيره قوي.
0: بس انا لا بس يعني ما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل، وكنت حاسه هو ايه الفشل ده،
1: وكنت حاسه انك مش لاحقه اللي هو بقى موضوعنا النهارده.
0: ولا لاحقه في اي حاجه، انا مش لاحقه اذاكر وعندي بيشنتس بعملهم ريفيرل عشان احساسي بالذنب ان انا ما ينفعش اسيبهم، فاهمه؟
1: فاهمه.
0: ومش لاحقه ان انا حتى في اليوم ان انا حتى اخد شاور، يعني البيسك نيدز بتاعتي مش عارفه اعملها.
1: بس ده استمر، انت بتقولي ست شهور وعليهم شهرين ثلاثه، يعني اقل من سنه.
0: لا بس انا تقبلت ان انا عادي حياتي، اصل انا كانت حياتي زي انا مش فاكره مين كانت اتكلمت قبل المكالمه اللي فاتت،
1: رانيا
0: ان هي لا انا كانت حياتي فيري سيستماتيك، يعني هتظبطي عليا الساعه الصبح ان انا يعني هخش حمدي، لان انا كمان كنت بشتغل في مستشفى فكانوا بيظبطوا عليا الوقت الصبح، فاهمه؟ فلا كنت كل حاجه فيري بانكتشوال، لازم كل حاجه لو ما مشيتش كده هتنرفز هتضايق.
1: كنت زي رانيا عملت ده الروتين ده بعد ما اولادها بقى جم.
0: بس دي حاجه
1: عكستي
0: الحاجات البيبيز بيغيروها، لا ان انا بقيت فلكسبل جدا، يعني اللي ما تعملش النهارده ممكن يتعمل بكره، وربنا خلق الدنيا في 7 ايام مش هنيجي احنا يعني فاهمه نغير الكون يعني.
1: اوكي.
0: فمن ما كنتش ان انا حاسه ان انا مش لاحقه ومش فاهمه، من ان ممكن لا احنا
1: flexibility.
0: ممكن very flexible. وان احنا ممكن يعني هيخلص، بس مدام مش حاجة مش يعني مش حاجة major هتعمل خطر او هي حاجة ليها deadline، خلاص ممكن ما يخلص النهاردة هيخلص بكرة. بس مش لازم نحرق في دمنا وأعصابنا.
1: صح
0: بس
1: ده عكس نظرية رانيا، بس العكس تماما، بس برضو ايه حلو يعني، وده معناه ان مش كل حد ينفع نأبلاي عليه نفس الحاجات
0: يعني. لا ما ينفعش. يعني انا لو كنت سالتيني قبل ما اخلف من سنتين وعشر شهور تقوليني ان يعني انت ممكن الموضوع يعدي كده، لا وازاي ولازم الحياه تبقى فيري بريسايز وكل حاجه منظمه وكل حاجه في مكانها، ولو الكوبايه اتحركت من مكانها انا ممكن اتضايق والدنيا تتشال وما تقعدش ومش عارف ايه. ويمكن ده هي شخصيتي طبعا، ويمكن شغلي كمان كدكتورة سنان.
1: أيوة
0: يخليني لازم الحاجة تبقى very punctual
1: طبعا.
0: بس بعد كده قلت لا، في حاجات مدام مش يعني مش في الصحة ومش في حياة بني آدم وكده، يعني اللي يعدي يعني زي ما يتعداش هنعدي.
1: انت اكبر ولا روان؟
0: لا انا الكبيرة.
1: انت الكبيرة. روان بقى بصلك ازاي بقى وانت بتقولي ودكتورة أورام قد الدنيا؟
0: كائن بوهيمي عشوائي.
1: إيه ده نايس.
0: لذيذ جدا. يعني رورو من الكائنات اللذيذة العشوائية.
1: يعني تخصصها صعب جدا جدا جدا.
0: تخصصها صعب، وتشيز حاجة يعني أول بيشنت بتوعها بيشهدونها إن هي يعني كفاية ضحكتك يا دكتورة روان بتحلون علينا المرض.
1: الله يا حبيبتي ربنا يكرمها يا رب.
0: يا رب.
1: اوكي فهي فلكسبل عنك والدنيا تمام؟
0: لا ده فلكسبل خالص، ده روان كائن يعني بوهيمي عشوائي، عارفه حياه الفنانين بالظبط، لان روان قايد من ان هي

0: من هي دكتورة، هي فنانة أصلا ورسامة.
1: الله طب لحقة بقى رهان، يعني رهان حسنك لحقة، ما هي لسه معانا صح؟
0: ثانية وانت على الهوا. ايوه مساء الخير تاني.
1: يا رهان، رهان انت حاسه انك لاحقه؟ طيب انت دكتوره وقعدتي في طب بقى 9 سنين.
0: لا ودايما حاسه ان في حاجه فايتاني.
1: ما هو ده
0: معلومة فايتاني بجد، يعني دايما انا متاخره في حاجه بس مش عارفه.
1: ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. انت حاسه ان انت معانا يعني مش لاحقه ومتاخره وفي حاجه مش
0: لا انا متاخره جدا بس مش عارفه على ايه.
1: اوكي مش عارفه اقول لك، يعني مش قادره اقول لك بالظبط على ايه، بس انا حاسه ان انا
0: هنلم بعدنا كلنا ونقعد نعيط على الحاجه اللي احنا مش عارفينها.
1: أزروان انت النموذج اللي بتكلم عنه النهارده، انت عندك 30 سنه وفي نفس الوقت ما شاء الله يو اتشيفد ا لوت، انت قعدتي في طب كتير قوي وتخصصتي تخصص صعب جدا وبتشتغلي اوريدي واختك بتقول عليك ان انت ارتست. ليه متاخره ازاي؟ فين التاخر بقى؟ يعني هتبقي امتى دكتوره؟
0: ما هي بقى دي الفكره، ان انت دايما حاسه ان لا في حاجه جديده انا ممكن.
1: طب ده من ايه يا رو؟
0: مش عارفه بقى، السوشيال ميديا واللي حواليا وطبعا والتايل طبعا عماله بتزيد كل شويه في الاورام، يا رب يشيل الناس جميعا تاني
1: يا رب.
0: فانا فتحسي ان دايما
1: طول الوقت في اكتشافات وفي ريسيرشز ولازم تبقي ابديتد
0: بالظبط. فعلا النهارده طلع حاجه انت بكره لازم تكوني عارفه عنها، لان هيجي بيشنت هو ماسك فقال حاجه عايز يطمن دكتور حضرتك سمعتي عن كذا، طب ايه رايك؟ اللي هو لازم اكون طبعا عشان عيب برضه يجي يقول لي دكتور ايه رايك، اقول له لا والله تعالى
1: مش عايز استنى اقرا واجي لك بس
0: استنى والنبي
1: مش عيب عامه مش عيب اقرا
0: لا لا لا لا كنت لسه هقول لك ساعات بجد في حاجه فعلا بكون مش عارفاها ومحتاجه اسال الاكبر مني بقولها كل صراحه، معلش هرجع بقى للاستاذ يعني.
1: ايوه طبعا
0: اكثر علما.
1: واعتقد انت تبقي بالنسبه لي انا يعني كبيشنت يعني بعد الشر عن السامعين، لو انا بتعامل مع دكتور زيك وقال لي كده هثق فيه اكتر اصلا.
0: اصلا مش هقدر
1: مش قادرين فاتي في الطب خالص في حالات حرجه كمان
0: يعني ما ينفعش.
1: ايوه صح، وفي الاخر كلنا بشر وكلنا بنذاكر ويعني عندنا حياه، واللي بيذاكر ممكن ينسى وممكن يراجع عادي وممكن يسال اصلا حد تاني عادي استاذه او تلميذه.
0: انا جدا ان كل الفيلد صعبه
1: صح،
0: كل يعني بجد كل شغل صعب
1: صح.
0: بنك صعب عشان هو بدوسه واحده هيضيع لي فلوسي كلها
1: صح.
0: الطباخ بجد حتى والله الطباخ بجد صعب
1: طبعا
0: يعني. كل حاجه صعبه
1: طبعا طبعا
0: بجد. الكوافير دي انا مديها حياتي بقى، انا واثقه فيها جدا انا واثقه
1: وشي معاها ايديها
0: فده في حاجات كتيره جدا.
1: ايوه صح صح فاهمه قصدك والله. انا فخوره بيكوا قوي روان وان بجد وإليان كمان.
0: احنا مبسوطين قوي ان احنا انا معايا شهد صاحبتي كمان
1: كمان سلموا لي على شهد جدا
0: اي شهد بتقول باي بايديها
1: الله. طب انتوا ايه بقى، بتتغدوا مع بعض ولا ايه، ولا انتوا دايما مجتمعين كده؟ يا سلام الهنا والشفا، الف هنا
0: بجيب لك طبق
1: ماشي
0: نعم. معلش سؤال، انت ما بقاش عندك فضول تعرفي شكلنا عامل ازاي او انت بتبقي متخيلينه ازاي؟ خلاص بقينا في حب وعشره يعني.
1: انا فاهمه قصدك قوي، بس هي جزء من اللعبه اللذيذه قوي ان احنا ما بنبقاش عارفين شكل بعض عامل ازاي. يمكن انا كمان كنت اول ما ابتديت ابقى مذيعه راديو كان عاجبني قوي الفكره دي، ما كانش لسه في السوشيال ميديا الرهيبه.
0: ايوه بالظبط،
1: فكان عاجبني فكره ان انتوا كل واحد فاكرني، اللي فاكرني مريم فارس، اللي فاكرني سندريلا، الاطفال يعني فاهمه، فسايباكم ما تتصدموش فكان حلوه
0: والله. ده انت جميله، ده انت حبوبه زي ما انت وهتفضلي طول عمرك زهره الصغيره
1: يا روحي ربنا يخليكي والله. فما بيبقاش عندي الفكره دي، ما بتجيش في دماغي يعني، بس لما بنتقابل في الحياه وساعات بنتقابل كتير يعني من مستمعين، ومبسوطه قوي ان انا بخلص ركبت الصوت على الشكل وكده. بس غير كده
0: ايوه
1: الصوت بالنسبه لي بيبقى مهم، الصوت دي باين الروح وانتوا روحكم قمر كده كده
0: حبيبتي. ربنا يخليك غيرك كده يا قمر
1: حلاوتكم حالا يا حبيبنا ياتي حالا يا ان حالا يا اليان. ثانك يو يا بنات جدا جدا، وبالهنا والشفا وكله كويس وبستوا كده وعلوا بقى خالص عشان اشغل اغنيه اللي اليان.
0: ايوه يلا
1: يلا باي باي
0: باي باي.
1: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس، ايه الحلاوه.

مكملين معاكم وحلاوه البنات وطعمتهم والله شعور النجاح الناتج من المسؤوليه وضغط عارفين اثبات على القوه امام الضعف. عبد الوهاب علي مش فاهمه قوي يعني انت بتتكلم على ايه بالظبط, بس انت الفيلسوف بتاعنا انا عارفه والله يا علي. طيب ومن دينا قاعدين قعده بنات حلوه ولسه مكملين وكده فقلت ادلعكم اكتر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل انك بتشتري سبيكة ذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس زوزو. ممكن بعد رامي جمال رامي صبري، ممكن جدا ممكن نسمع رامي صبري بعد رامي جمال ونسمع اي رامي انتوا عايزينه كده كده، والاثنين جامدين جدا. بحب اغنيتي قوي رامي صبري من فيلم الكلام على ايه، ونرجع نكمل كلامنا تاني. وقولوا لي عايزين نختم بايه برضو، يعني على 92 100 كده قولوا لي، عشان لو هنلحق نعمل فوتنج نلحق نجو اون.

اليسا يزوزو. طيب انا دلوقتي ما عنديش اغاني كتير لليسا، فتلاقوني بشغل اغنيه كتير، اغنيه جديده بتاعتها كتير، فانا يعني مش ده مش مقصود، بس هي كده كده اغنيه حلوه هنسمعها. بس خلينا نختم بحاجه تانية ان احنا امبارح حتى ختمنا بيها، انا عارفه انتوا بتطلبوا اليسا في الاخر، فتعالوا نغير يعني، فهسمعكم دلوقتي حنا اليسا بس مش دي اللي هنختم بيها. تعالوا نختار نختم بايه على 92 100، وحالا هعمل لكم اللي انتوا عاوزينه ونسمع. حاضر لعبه الايه.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

طيب هو يعني الفوتنج جاب احمد سعد، بس برضو محمد طارق بعد كذا مسج بنفسه عايز حمو مرشدي. هنسمع احمد سعد، بس ده مش معناه احنا مش هنسمع حمو خالص، هنسمعه على طول بعد احمد سعد رايت افتر. فمحمد طارق هتسمعها بعد على طول الاغنيه دي؟ يا حبيبي خليك، ولا انت عايز انهي؟ انت عايز عشان بحبك؟ حاضر، عناية الاثنين هتسمعها كده كده، بس بعد الاغنيه دي على طول، وخليك سايبها وسيبها دايره كده وهتسمع كل حاجه ورا بعضها. وبكده اقول لكم ان خلصت حلقتنا النهارده اوفيشلي، فاستنوني بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من 6 ل 8 الا، وخلص الكلام. هتسمع حمو بعد دي على طول يا طارق. سلام.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

حبيب وسيلي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا شيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيه وزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعلو صوت

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. متخيلين إن الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و 26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض، شوبينج اكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يفط الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1 Energy. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها متخيلين إن الهدوم والخامات الهلكة ممكن تتحول لحاجة جديدة ليها قيمة؟ النسخة الرابعة من From Waste to Good Taste قربت. إيفنت الاستدامة السنوي لبنك الكساء المصري يوم 25 و26 سبتمبر في The Factory وسط البلد. هتعيشوا رحلة الخامات من الفرز والتصليح وإعادة التدوير لمنتجات جديدة من خلال مشاريع بنك الكساء. مستنيينكم مع ورش وتجارب تفاعلية، معارض، شوبينج إكسبيرينس وأنشطة لتحويل الخامات الهلكة زي يوفة الإعلانات لمنتجات جديدة. والسنة دي بيسلط الضوء كمان على المستفيدين من خلال التدريب، فرص العمل والمشروعات الخضراء. تابعونا واعرفوا كل التفاصيل والعائد بالكامل لدعم طلاب المدارس المستحقين من خلال مؤسسة بنك الكساء المصري. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: البرنامج اللي جاي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد او الاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 لحد الساعه 2 ساعتين نتكلم مع بعض في كل حاجه، في كل الموضوعات، وهنسمع كل المزيكا اللي انتوا عايزينها. لا تقلق، ولكن كل الناس اللي بتسمعني ابعتوا لي على 92100، قولوا لي مودكم النهارده كان عامل ازاي، يومكم كمان كان عامل ازاي. يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

عايزين نروح كده الموضوع يعني صراحة هو شائك حبتين في كل البيوت المصرية, وهو المشروبات. المشروبات في البيوت المصرية مش بنشربها حسب ما احنا عاوزين, نشربها حسب ما هي أسهل. يعني ايه؟ يعني مثلا الشاي أسهل حاجة فنعملها كتير, القهوة بتتعب مش هنعملها, وتحديدا بقى نبقى في مهام ونبدأ نضحك على بعض. لو تصدق انت أحلى كوباية شاي بتعملها بيكون من إيدك. عارف انا احلى كوبايه قهوه شربتها كانت من ايد زعبولة. عارف المشروب اللي بتعمله لي ده اللي بفوم ده انت احسن واحد بتعمله في الدنيا. هو هنا بيرمي بس التهمه عليك عشان تقوم انت اللي تعمل, هو مش عاوز هو اللي يقوم يعمل. فخلينا كده ايه نروح نسال بعض واسالكم ايه المشروب الرسمي للبيت عندك. يعني في بيوت المشروب الرسمي عندها الشاي, في بيوت المشروبات الرسميه عندها العصاير, وفي بيوت القهوة. انتوا انهي نوع من دول, شاي ولا عصير ولا قهوة ولا مشروبات غازية؟ يعني في برضو بعض الناس عندها المشروبات الغازية دي حاجة مقدسة على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء مش عارف ليه. فانتوا مع انهي ناس, بيتكم من انهي بيت من دول, شاي قهوة مشروبات غازية ولا عصير في كل وقت وكل شعور وكل حاجة وكل مسافة وكل يفهم. يلا بعتولي على 92 100 أرى كل رسائلكم بعد الأغنية دي.

لسه مكملين مع حضراتكم في قضاء أخف من قضاء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها، وكنا نتكلم مع بعض عن المشروب الرسمي عندكم في البيت. في ناس عندها المشروب الرسمي الشاي، شاي أحمر أو أخضر، في ناس عندها المشروب الرسمي الحاجات الساقعة زي العصاير، المشروبات الغازية، الصودا، أو يعني أي حاجة ساقعة بالنسبة لهم تمام. وفي ناس تانية عندها بالنسبة لها الأفضل على الإطلاق هو القهوة. كان سؤالي لحضراتكم، أنتوا تبع أنهي أسرة؟ في دول الأسرة عندكم وعيلتكم أنهي حاجة من دول؟ بص يا قضا، أنا بالنسبة لأسرتي إحنا شاي 24 ساعة، الصبح شاي بلبن، في نص اليوم شاي سادة، وبالليل شاي سادة أو بلبن. قضا إحنا شاي الأغلب شاي يا جماعة. سلمى إحنا شاي. مانو صباح الفل عليك يا مانو. طيب خلونا كده نشوف بقية الناس المشروبات الرسمية عندكم، يمكن نلاقي حد عنده مشروب رسمي جديد ولا حاجة.

سلمى بتقول لي يا قضى يعني المود الاغاني حلو جدا، خليك في نفس المود شويه. حاضر من عينيا الاثنين، بس في اغاني تختلف فهحاول برضو اروح واجي عليها. بص يا قضى، هو الموضوع بيختلف، ساعات بنحب نشرب شاي وساعات قهوه حسب المود، ما فيش حاجه ثابته يعني او في حاجه مختلفه. طب تعالى نسال بقى كده بعض سؤال عفوي، لو هتخترع مشروب، يعني لو جات لك احد قال لك ايه بص هنخترع مشروب ونسميه باسمك، المشروب ده هيبقى ايه؟ تحط ايه على ايه؟ هتعمل ايه على ايه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تحطها على ايه؟ فاهم؟ هنخترع مشروب يكون باسمك، ده يبقى ايه هو المشروب ده اللي نسميه باسم حضرتك او باسم حضرتك؟ بعتولنا على 92 100.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبت
1: بلون الليل سواد عيون حرام الليل يعاد.
2: لسه مكملين مع بعض فاضى اخف من قضاء ولسه هنتكلم في تفاصيل كتير جدا وموضوعات تانية ولكن بعد عصير حلو.

بعد ما اتكلمنا عن المشروبات اللي في البيوت والناس كلها مشروباتها الابتكار، قالوا بنحط مشروبات على بعض، هو الشاي بلبن اقصى حاجة يا جماعة. انا مرة حطيت زيت زيتون على على القهوة يعني عادي، يعني مشروب الرسمي في البيت عندنا هذا الشاي، بس انا مشروبي الكافيين البلاك مش زي الفل. خلينا نروح لموضوع التاني، هو موضوع التعبير. احنا كل واحد فينا عنده طريقة مختلفة للتعبير عن الأشياء. حد بيعبر عن أموره بالهزار، حد بيعبر عن الشكر بابتسامة، حد بيعبر عن الامتنان بهدية. كلنا غير بعض وكل واحد فينا غير التاني. طريقة تعبيرك عن الامتنان أو عن الشكر لحد، لو عايز تقول لحد شكرا بتعبر له بده ازاي، أو بتقدر تعمل ده ازاي؟ هل بهدية، هل بطريقة مختلفة، هل بأسلوب مختلف؟ بعتلي طريقة تعبيرك عن الشكر والامتنان للأشخاص سواء كان قريب أو بعيد على 92 مية. يلا بينا.

لسه مكملين مع بعض في قضاء أخف من قضاء. ويا جماعة لي بسأل عن فكرة التعبير عن الامتنان أو الشكر أو الفرحة. إن أنا وأنا قاعد براقب الناس كده حواليا، في ناس بتعبر عن الشكر أو الفرحة أو الامتنان أو حب لشخص بكلمة، وفي ناس ما بتعرفش تقول كلام فبتعبر بهدية، في ناس ما عندهاش حتة لأن أجيب هدية دي فبيعبر بالعاطفة بطريقة سلام باهتمام باحتضان بأي شيء من الأشياء. من على 92.100 بص يا قضاء، أنا بهتم باللي حواليا جدا، وده بيكون الامتنان بالنسبة لي. لما الاقي حد أنا يعني عايز أقدم له امتنان أو شكر بحاول أكون قريبة منه جدا جدا جدا، وأركز في كل تفاصيله وأركز وأساعد وأكون قريبة. القرب ده هو سر أو رد الامتنان بتاعي. بص يا ده كلمة شكرا على الأقل مرضية، ضمانه والله كلامك جميل. كلمة شكرا على الأقل مرضية في وقتها، في وقتها واخد بالك ان انت تقول شكرا بس في وقت الشكر، مش بعد ما القصة خلصت بثلاث ايام ما اقول شكرا.

0: صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

لسه مكملين مع حضراتكم في قضاء أخف من قضاء. بص يا قضاء، أنا عن نفسي لما بحب أقدم الشكر لحد بروح أقول له على طول شكرا، مش بستنى يعني حاجة أو حاجة وقت معين أو استنى إن لازم أقدم له امتنان. الناس اللي بحبها بحس إن أنا دايما عايز أقدم له الامتنان. ماشي، ده محمود. طب ماشي، رقم آخره 5-5. بص يا قضاء، انا عن نفسي ساعات كتير بحس ان انا مقصر في ده، في ناس كتير بحبها ولكن بنسى اقدم لهم حاجه تبين لهم ان انا بحبهم واقول لهم شكرا، او حتى حاجه تبين الامتنان والتعب اللي بيعملوه معايا. طب حاجه حلوه ان انت عندك الشجاعه ان تقول ده اصلا.

0: المزيكا لعبتها.
1: طب ايه رأيكم لو عكسنا السؤال وخلينا السؤال انت بتحب الناس تعبر لك ازاي عن الشكر او الامتنان او الحب؟ يعني تحب الناس ازاي تهتم هي بيك في التفاصيل دي؟ الناس تقول لك شكرا ازاي، او تقدم لك يعني فكرة ان انا بحبك بالطريقة ايه، او تحبها صريحة، حد يقول لك انا زعبولة انا بحبك، ولا تحبها حد بيجيب لك هدية، ولا بتحبها بالاهتمام، ولا بتحبها بعزومة، او بالمناكفة. على فكرة في الناس بتعبر عن الحب وعن الاهتمام بالمناكفة والمشاكسة وبالتفاصيل دي. دي بالنسبة لك تمام ولا لازم تيجي صريحة يا زعبولة انا بشكرك او انا مهتم بيك او اني حاجة بالنسبة لك؟ انا عارف في ناس تقول لك اللي بيطلب هدية ده حد مادي، بالعكس في ناس بتحب الهدايا. ايه المادية في كده؟ في ناس بالنسبة لها ده كده تمام، كل واحد حر وشخصيته يعني.

يعني ده بقى اهداء مننا لصديقي العزيز اللي بحبه جدا جدا جدا ومش عارف اقابله, مش عارف تظبط خالص واقابله, دكتور وليد. يا دكتور بحبك والله العظيم, بحبك جدا يا دكتور وليد علي, ولازم نتقابل والله قريب. انت كل احنا تقريبا كل اربع بنقول لبعض لازم نتقابل وبنعرفش نتقابل. دكتور بكره الاربع. والله العظيم وحشني جدا وانا بموت فيك, ولازم نتقابل قريبا يا دكتور لازم.

0: عيال قلوب سود.
1: لسه مكملين مع بعضينا في قضى اخف من قضى. بص يا قضى، انا عن نفسي بحب الناس تقولي شكرا عادي بدون اي شيء. يومك جميل يا قضى، تصبح على خير، انا رايح انام، اشوفك بكره. ضمانه يا مانو، رحت انام بدري ليه؟ رحت انام بدري يا استاذ مانو، قاعدين سهرانين مع بعض. بس ماشي، سماح اخر حبه دول.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.